0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أنا أول مرة أسأل عنكم أسأل من مركز الصحة هذا الحمد لله، ولكن أسأل وجدتي فسأنا شلت نادم آخر ممكن كان يدور قل من دقي الدم ده أنتي.
2: أنا دم أول وقت دو الدم الفنتين ده كل اللي أخذوا أي مرضان أنتي دم، لكن عديد نارون ده سبوله الله أنتاج، وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما وأسأل من الفنسيزة عندي ورد أي مرضان تقول دم ما عنده جد دم مرض أنتي أسأل بستان كل جيت، لكن الشغل كيف جسمنا الحمد لله كأسيد وكل ما فيه والناس وعدني يروح جوري سنين ويخافوا كل أنا ما نخافه وكان عندي النار كلها الحمد لله جاي الكاف وعدي لأن كان جد وكل سرير زلمة ما شاء الله عدي حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولك ما أنا كتشيلات مش أصلا ما أقدر ترافع جدا أبغى أنا كل ما شفته وأنا كل في جسمنا هيك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان لا تقدر نار دم تنتقل لا يعرفها ما تنتقل لا يعرف كان دم هناك تقدر تنتنارم ده أنت شغلك كان دم هناك مردان ترى أول كلا دكتور يقول لك ما تنت ناس نعرفه نعرف ما دم شالو بقى عند كاتو بالي كل في كان كتير كلا يورجي بنعرف ما الحمد لله أم كلا هي ما ماتي لو أنا كلا دم هناك ده كان تنتناس وكان ينتقل كان باتم كلا كان نعرف دم يدور وجه شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته دقب بحيي شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن أنت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هن الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته أنت أنقذت حياته شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا. والمشكلة الدم هنبي ما في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده بعض الناس يقول لك أنا ده رقيق ساكت ما عندي دم دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيق هو عنده مقدار في جسم أنا نادم بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر وسبع يقدر ينطي أو مرة غلوبين أقا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الاندا مرض تنسل نادم الاندا مرض التهاب الكبد نادم الاندا مرض تنسيدا نادم الاندا مرض تنزهري الأمراض المعدية دي كنزول اندا ده ما بنطي قدام لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطو لنادم آخر لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسك تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناجس هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي لنادم آخر مرضان ده أنا ذات مستفيد قال نستفيد شنو قال نستفيد دمي ده يلقى عند قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة أنا ذات يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط والتبرع بالدم عبارة عن وقاية الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمرق كل 120 يوم أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر وده عنده فائدة
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعد منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس ده
3: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خلي يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك ما عندك أنت ضرر ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر وفي أقل وايد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا دم ده يتشكموا يعني ما في دم بيتشكموا يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا تبرع بالدم وصادف ليه زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين يعني المركز بكان وايد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبروا بدمه وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر وده كلام خطأ الدم ده ما نلقو نبوه في فرمسي إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بين يقول عنده مشاكل لنا الدم أهل يقول لك كيف ولسه غير دابة ولده بس عنده مشاكل لنا الدم ما أم وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل إذن يلقى مشكلة أنا نقصين لنا الدم إذن رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أي واي كله التبرع بالدم ده مسموح بيا يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بنشوف في بلوك أبراتورة في سنة 72 في هذه الزواج كان علي جرمايك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ عيان آخرين في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت ما لك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هذا مش اللي بيجي ده الناس بنت دم في وقت ده الشاديين عندهم تضامن زيارة الناس أي شاديين كل قام فجر الصبار بيجي بنت دم وبمشي غلين ده بيجي دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كده فوق المعدن بطن دم آخر وفتش في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك دي سانة قايدة حتى بعد سنين جواك دوائد ناس قالوا كده ما بقى حتى جوك سر راس البنك دي سانة قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنا مي في المويا المايندين ما قدرنا لقينا مركز البنك دي سانة قايدة انو بيتال لبسوينا مركز حس سيدنا عنين هنا المركز الوطني للقايدة إننا بنك رسان في مستشفى الهورية إننا بنك رسان في أوبيتالنا همارة لازي هورية بوسا مريتين دوالي من بعد هما الثلاثة في الأخاليم داخل في كات داخل في البروفنس إننا 94 بنك رسان غيري شخارين بلا عنين القايدين إننا 94 عبيش منذ سار لقايد في الأخاليم الدواق دقول في اللبس بيبرمتر لنا نشغل دنق المركز شخلت دا إلا يشيل الدم يسول فوز الواجب بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
5: نادم كن جاي دورة ينتي الدم دا الخطوات التي سووك عشان يشيل الدم دا شنو
4: أول مؤلن كي النادم بي وانت انه يقى نسي نادم هو كما قا هزب شك دا لوا كم هو يقى نادم سليم من أمراض وعدي مشي دا سكري الدغيد أمراض مشي دا العصم دا يقى ما في بعد دا وكت كن جاء أن في بكان هيني لان دا وكت سجلنا أسمى وشدنا بنسأله ما إن أمراض آخر دا نشوف الهيموغلوبين هكا نشوف التنسيون هكا يفو كان عارم دا عمر دا يقى من 17 ل 56 سنة الأوين دا يكون عندهم شروط آخر شيء المرض اللي انت دن دا وهي بتاقى ما حاملة ما عندها خشم شعر يفو كولدة كل سخير رقى من 6 شهر وفوق سخير ولدة عندها سخير شهر وتيد دا كل ما بشورة عشان مرة ما ولدت ب المكمية ولدت بعملية دا كمان تمشي لقاي سنة سنة زيارة دا ما بشورة دا شروط اللي عندنا
5: له وبعد ما الدم دا خلاص كين شعره دا قاعد يسوي شنو بتاعي
4: وانا الدم دا من نار من دا جا وسؤال له كله سألنا كل شيء بيجي تمام ده لو دوات شيء بكان الناس الغرفة وصفت له كان شرين الدم ده الدم ده كان بهرعي بناس هو بديرك بس في البوش من البوش ده كان شعره بيجي في الجزاز السكر وصفت كله بقى شعره في الجزاز ده ودو في اللابو داخل هناك ده يسوي له اكزامين خمسة اولا بقول انك نسوي الفصيلة نعرفه كي على البوش الفصيل ده شنو كان يرمنا الفصيلة ده نسوي اكزامين اسيدة هنا هيباتيت بي هنا هيباتيت سي وهنا سيفيليس امراض الاربعه ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر انتوا المرض لكن من امراض الاربعه ده كان مرض واي بس قاعده الدم ده يسكل بس هذا الاخر ما في تو النار ما انت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب انت لولي بس مرضان نور له يجي ام باك كان يا ام باك را المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب ان الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس يودوا له طوالي شفا يسولوا كانه فوزه رسوله يكتب له دواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننتو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم اذا جده دم دغا ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
4: عنين هنا كشغل مقابل كما عندنا المشكله الدم ده على حكومه يتمت فوق زياده في سنين الفاتره عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا اننا 1000 فرا ولا 3000 شرميه في ناس وايدين شيء ما بفهم ما إن دارن كان مشى مردان إن دارن مردان ودلتان قال له دم إن دار خلاصهم أبو برجل الخوف ده بليز الناس كان جهيني سأله وقال لهم دم ده ما في ده خلاص هي جاي إسر وزين هلا بكان رأي جاي في ده الناس وعدين ما يدري يقول له وين جيبوا قرصة الناس تم بنشيء منه وفي أيام الدم حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس على تكمل الدم لأن كيف فتش كيف شغل أبو فما كيف ما في هسا على مين لك مرة هنا برا بس أنت تقد قصص مرة قصص بكان يلا تنسى ده الجاي سوا كينين برا ده الجاي نفكر فوق روبيتال مير انفان كان في روبيتال سنترال فوق بيتال جميعنا الكل ماشي انت ما نمشي على ده هسه بس يقول لك تعالى انه لك وين الناس مخص قاعدين هي جنتو دم ويسولوا يشيلوا انت هسه كثير كان اساس بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلقى يجيبوا مرضان ده خمسه سته بقى 10 نادي يا كومباني مره يجيبوا في البلاده تقدر تقول له يقول له مرض ولا ولد دم دفع ولا مرض ما اقدر ولد ندور نسول عمليه عمش جبنا فش انا ده الناس كله يشتوا يخلوه ولا عم اجيسكي ولا راجل ويدا ولا اب انا هو بس بقوم كلام مشي على دم بس خليه بقى الناس يشوت وده كان ما بيشاي بس كو انتنا الدم ده وما بأثر شيء في حياة الإنسان وكان بأثر في الإنسان ده الناس الأولى ما أنا تبكى كان شغل بأثر ده ما يخط خطر عشان شغل هو ما بأثر
5: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له قد قد عشان يجي شيله منكم
4: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمة على مركز ده كان في مركز أديل كيف وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة مش هذا الدم ده الدم ده الواجب ده بخطو في الأوبيتو ده اللي عندهم بنك رسان ده ده بقد كم نال المرضان دم ما عنده ده بشلو دم ودرك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو ده كم انا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنت 10 ولا شنو بس البنتو دي تقدر انت تقدر نكمل كتر خلاص وكمل معي دونك كم ان ما نضر الناس ما بنت بالكفايه ان الدم انا بوفر بالكفايه ده المساله الدم ده بنت للاولياء على المرضاني خلاص كناري مرضان بشرو الكتكه النار في يمان دي سنه برامبلير بنت للاولياء على المرضان ده امشي فتش دم ده جفو الناس بخافوا ان برينسيبو مين انتم دم ده على شروكات كده دريج بكان هنا ايا انت بس اولياء ايا ده بس القد كده جروب سانيا قد نشوفه تكمل لما كله انت تجيب انا انا نجيب هاجي الاخر بيجيب هاجر هاجي ان كنيا فما انا ده بون فما ده اني بعدل ايوه يا لغا ناس كان بيجي هنا ما عند اي مشكله
5: رساله هناك الاخير شنو عشان للمواطنين توريهم عشان يجي يسوا او يتبروا بالدم
4: الرساله اللي نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كانينا كان انتم كان الاخر كله هسألهم أننا قاعدين آفك راخين هاجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في رأس السرير يدور أن كون تندم شبس إنهم يفتوا يقودوا معنا كل ما بلقوا كل في والدم على الإنسان الدم ويدور فوق أنت ما تموت فوق أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدمام والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدمام ده بيدور بس في ساكل ده كأنت تنق تقدر تنقص فوق هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده في جمال رأيت تمرق آفي بتقبل كيف ده ما تعرفه ان كن دمك راس انت انت تفجر بس الشيء شغل وياصل لك دمك ده بين ينقص كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشد قاعدين حالين ناس قاعدين فوق الناس كثير يدور دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت تاريخ خلبانه ولا وقت التالت ده ولا بعد الولاده ده اللي يصب الدم هسه كما شد في الماتريتي ده تلقى اوين كل الاغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبعدين مش بيت الناس تقول لك شنو مشكله راس في كده اي مره تدري اللي يقول ادم عشان هو شغل لما سيب يقبس كده قدر كان ما نقولوا هل الله يفوق نزنت دم عشان ننقصه فوق عيانه من بس كاس اليوم ده 30% حنا الامه ده يموت ده سيسوا وانا الدم بس يلا عند مرض الدم ده بدم كين مرض الدم وهم عند يوميا ناس انا قاعدين ده بجون تلقى صغير رجلك بعمه ولا باخوي في شهر كنتين ثلاثه يجي دور دم الا يا هو ده الا يعيش بدم انا ناس تانك ما لغوا ده هم يعيش كنت سو شنو كلو كما يعيش عندنا ناس وايدين الان فشل كيلو ده ده كله كان كلاوي دو مش خصلهم قرواي كرتين ثلاثه ده اللي يدور دم دول لو كلها سكتين وغايدين بلو من الله الحوادث علم حوادث في جميع الاطلاد كل ملم بعض الشباب بس رجلين كسر شافوا في جايين اكل انت تمر من فوق تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي في سيركيلاسيون غير نعرفوا امبوتاج ماشي ترجو زغور رجلين كسر كل بجي بس في لابتان رجلين كسر ركن كسر ساكت غايين كسر بس ان اوار قدر يقول لي مكان سوار زيبر دم ده دفع كم الله فتاني سبل دم اخر مشكله سخر راس لا قصر رايشوني جبر الدم ويقول ما فيه لي فتش الهدم الدول بجيبهم ساواي ساتين بالليل بقاء البوليس يبون يخطون في بيتان كان الأبطال لا يجدر لسي العملية كان الدكاتير يسوى عملية وأبطالين للدولة الدم ده مرغمين نادم وطول الدم ده كان ما فيه دي يرغمين ثم بقان وعندنا نلاقوا صوبة مرة يلا يلا تفتش الدم بوي واي تلين نادم ده يسوى العملية اللقوا له دم ده قدر رفي يلقى أقول هاتين هذه أحلى ده ما أجر ثم عشان ده نقول للمواطنين الشارين خلينا نقول شيء كناس كريمين نفكر شيء أنتنا الدم ده ما عنده أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارع تلقانا المجاي بقول لك في سبيل الله 100-200 تنتي ده كله كان انت كي شفت ناسك عافية جيد مرات دمك ده شوف انت انخص فوق عنا ان الله ياجر
5: شكرا جزيلا
4: عفوا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتهم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي تجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها. تقبلوا تحيات المهندس التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزاعة الوطنية لجمهورية الشاد، مستمعين ومستمعات راديو الشاد في كل مكان تسمعنا في التأخير دائما ميرا ظلنا أنت تقول قول على الله يقول قول 75 دقيقة تسمعوا منها وتغنوية بلاقات ميلادية والرسمية صباح 15 دقيقة نشرة الأخبار جايات وسيادة أغاني مختلفة لحد الساعة 15 دقيقة 75 دقيقة يخلي نقول بكان تلفجب في قبريل يخلي البكان اللي يرنع عيد ما ناس زملان القديم في قريري صافي اللي بكان مكانات الكبار وسلوك الكتر ناس كرقن يوسلم كوباتي تشخيص وتغني برنامج كلمة صباح في بدانا 75 دقيقة من قصيرنا جريتنا أنا ما نكرتي جمانقات وتشخيص وتغني هارون وموسى لكن نمشي لي فنين سمينا دايما غنين

0: الساعة 7:11 دقيقة في الاستديو راديو شات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله ربي من مجمعنا دليقي النور وخيانة محمد أحمد عمر عبد محمد أحمد عمر محمد أحمد عمر بشارة جبرين دليقي حسن محمد محمد الضهية هارون أخي إحمد محمد أحمد آدم محمد أمبدي خالد جبرين تربيل توم محمد حسين محمد آدم البشير محمد آدم البشير الإمام أبا أحمد جبرين محمد خميس يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموطن عمهم وأخوتهم من فاطمي عليف الماتت أمس بلاهد وصدامت أمس بلاهد في اللبتان الكبير أنجمينا البلغ ضماجي لكل الأهل أنجمينا والكاميرون والصلاة كمن يسوها لنبس صلاة الظهر في بيت الأسرة في كرتي أنبستنا الساعة 7:12
1: أيها التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: صباح المستشار جيجا في الاستديو على الشاده زميل بشير عمر بشير جاج عشان يسمينا نشره الاخبار الصبح هي صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى اعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليكم نشره الاخبار من اليوم فجر الصباح، والنشره طوالي نبداها بالعناوين. الرئيس الوكالة الوطني لإدارة الانتخابات أحمد تباتيري قام بزيارة في مقاطعة هراس البيار في إقليم هجر لميس وأداء شن شيف، ويتأكد الحالة التي تل عمليا لا تمشي على الانتخابات التشريعية ولا جزئية. في مقر الغرفة انت التجارة في العاصمة الجمينة بقت من بين التجار ملمع شديد بدل الآراء والأفكار فيما يخص التطبيق عن الرسوم الجديد عن التاكس في الأسواق. وفي لبطان الريجنسانس بقت حملة ينتوية في ماراثون فقر الدم الدركون. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. قام أمس الرئيس الوكالة الوطنية إدارة الانتخابات أحمد باتيري قام بزيارة في ديبارتمان هراس البيار في إقليم هجر لميس ودا عشان يشيف ويتأكد ألا تمشي عن العملية الانتخابات التشريعية ولا جزئية في الولاية. الزميلة هجاء وبمر تورينا بالتفاصيل.
2: الرئيس هن الوكالة الوطنية للإدارة هنت الانتخابات أحمد باجيري ومعايا وفد كبير قم بزيارة في البكانات هن الفوت في حراز البيار ودا في إقليم هن هجر لميس. الهدف من الزيارة مشوا عشان يشوفوا عملية هنت الانتخابات كيف ماشي. 6 من المترشحين قاعدين بتنافسوا في الكرسي الواحد هن الجمعية الوطنية في دا مرقوا 126,000 قاعدين بيفو في الكيس هن 6 المترشحين في الفوت، وفتوه 465 مكتب هن الفوت. ومن بين المكاتب الزارتة إدارة هنت الانتخابات الفراسة الرئيس أحمد باجيري والوفد المعايا زاروا المكتب رقم 1 القاعد في نقعة الهرية القاعد جنب السوق الكبير هنا مدينة المساجد، وشافوا العملية هنت الانتخابات مشي عديلة وبنظام. وفي نهاية الزيارة رئيس هنا إدارة الانتخابات أحمد باجيري والوفد المعايا قال زيارتنا اليوم لقت استقبال من أعضاء هن اللجان المختلفة هنت المكاتب، استقبلونا وهم قاعدين في الخدمة بنظام وطريقة عديلة. ومن جانب الناس المرقوا للفوت هم كمان أبروا لنا في صوتانهم لكل المترشحين. رئيس إدارة الانتخابات طلب من كل اللجان هنت التصويت القاعدين بخدموا في الفوت خلي يصبروا في الخدمة ويخدموا عديل في المسؤولية الكلفوهم بيا ويحترموا القوانين هنت الفوت. وقال لهم الإدارة هنت الانتخابات هي الجهة الوحيدة المنفذة والبتقوم بإعلان هن النتائج وداء بموافقة من المحكمة الكبيرة البتمضي في النتائج.
1: في مقر الغرفة انت التجار هنا في العاصمة الجمينة بقت ملمة موسعة سوها التجار عشان يتبادر الآراء والأفكار ده بخصوص التطبيق عن الرسوم انت التاكس الجديدة في الأسواق. الملمة دي كان بقت بحضور الرئيس الوطني هنا التجار الأنفاس محمد صالح عبد الجليل والمير هنا مدينة الجمينة سنوسي حسن عبد الله وكثير من المعزمين. الزميل محمد أمري إدريس ورينا بالتفاصيل.
3: في بادرة مهمة هدفها عشان يقوي الحوار بين السلطات المحلية والتجار ويضمن استقرار هذا النشاط التجاري في المدينة. في دا بقى الاجتماع بعد أسابيع من المشاورات والوساطات اللي كان توصلوا إليها الطرفان ويكملوا مشكلتهم المرتبطة برسوم هذا الأسواق اللي بقى السبب في سدين بعض الأسواق وجاب توتر بين التجار والسلطات هنت البلدية. في خلال الاجتماع رئيس اتحاد التجار عن الحركة الوطنية للإنقاذ المستشار محمد صالح عبد الجليل قدم الجهود البذلوها وجابت نتيجة عديلة بين الأطراف، وأكد بكون الاتفاق ده قدروا توصلوا لي بعد ما جات نتيجة هنت الحوار المتواصل والتنازلات المتبادلة الهدف عشان تحقق التوازن بين المتطلبات البلدية والتطلعات هنت التجار. المستشار محمد صالح عبد الجليل قال التجار وافقوا عشان يطبقوا الرسوم الجديدة هنت البلدية شيء شيء، وده بعد ما لقوا ضمانات عشان يحسنوا لهم الخدمات الأساسية في لب السوق، والخدمات دي منها النظافة والإنارة أي الضوء داخل السوق والأمن وصيانة هنت البنية التحتية، وده بس الاعتبارها نجاحا الاتفاق اللي بيعتمدوا لي كل الأطراف عشان ينفذوا تعهداتهم. من جانب عمدة بلدية جمينة سنوسي حسن عبد الله كلم في بأهمية قوين الثقافة انت الحوار والتشاور عشان يعالجوا القضايا اللي عندها اهتمام قوي بالحياة الاقتصادية في لب المدينة. الأمير شدد بكون البلدية قاعدة تحسن الخدمات العامة وتطور الأسواق، وده الشيء البواكب مع النمو الأمراني والتجاري البتشهد العاصمة الجمينة. المشاركين ناقشوا كل التحديات المرتبطة بسلامة الأسواق وتنظيمها، ودبعت الهريق القمت في لب سوق القلة وجابت خسائر كثيرة. في ده الطرفين قالوا لازم يعززوا إجراءات هنت الوقاية ويجددوا البنية التحتية ويوفروا شروط هنت الأمن والسلامة لحماية النشاطات التجارية والممتلكات. نذكر بكون الاتفاق اللي كان توصل إليه الطرفان التجار والبلدية ده بيمثل خطوة مهمة عشان يجوبوا الثقة عن بينات السلطات المحلية والقطاع التجاري، ويفتحوا المجال قدام تعاون كبير عشان يعالجوا فوق التحديات الاقتصادية والخدمية اللي بتواجه الأسواق انت العاصمة انجمينا.
1: في لبتان مودرنا رينيسانس القايتين في العاصمة انجمينا بقت حملة توئية سواها بخصوص مرض نقص الدم الدريبان. المناسبة دي كان بقت في إطار النشاطات اليوم العلمي الثالث القايد بنظمة اللبتان هنا مودرنا للمرة الثانية هجهوا بتمور.
2: الدورة الأولانية حنا سنة 2026 البتصادف في اليوم حنا التوئية في مرض حنا الدم، والكان نظمها لبتان مودرنا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، والبداية هنت الحملة الوقوفوك المواطنين في الكشف المجاني حنا مرض الدم بقت في لبتان مودرنا فتح الباب لكل المواطنين في المقابلات الصحية البتخص التغذية. واحد من الزوار حج في الشيء السمح الشافة في المبادرة الوطنية الإنسانية،
4: قاموا بمبادرة طيبة لمساعدة أطفال المصابين بمرض الأنيميا فقر دم المنجلية. هذا شيء يعني جيد جدا. زمان كان يعني الناس يعني ما يعرفوا المرض وما يسووا الكشف يتعبوا كثير، عشان كده الحمد لله هسه حاليا يعني في يعني ما شاء الله شباب مشوا درسوا سووا التخصصات بتاع علم الدم وجو بشرح للناس يعني بشكل جيد جدا. هذا يدل على أن يعني بلد يعني في تطور في تقدم. يعني
2: الخطوة الإنسانية دي بتدخل في جانب الجهود السمحة القاعدة تقوم بيا الحكومة، خاصة في التزامها المستمر في دعم الصحة الهيبة كافه في مرض الدم والأمراض الفتاقة. فدا نظموا مقابلات صحية ودلع عشان يوقفوك المواطنين في مرض حان الدم، وكلي منسقة الحملة هنت التوئية هاجي كلتم عبد الرحمن يعقوب كلمت في الحدث من الحملة وكيف مهم لكل المواطنين.
5: ربستاج قالوا سودا لأنه نشوفوا ناس المرضانين وما يعرفوا مرض هنام إنديم ولا ما إنديم، والناس اللي هم يعرفوا كإنديم المرض الدم وما إنديم فرصة يسووا التحليلات الإلكتروفوريز والتدير. دونك ده كل أوكازيون كم سي غراتويدا يوبوتار لي عشان يعرفوا بروفيل هنام. وتاني شيء أكوتي دل إكزامان قالوا سو اليوم ده عندنا إدكاسيون نيتريسيونيل يعني توئية في المجال أنا الأكل.
2: نذكركم بكون المقابلات الصحية اتركزت في التغذية الهيل أموت البساهم والبهم المرضانين بمرض حان الدم.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات الأكاديمية الرويال القادة في كرتشية سبنغالي هنا في العاصمة الجمينة. كان احتفلت بالذكرى رقم 10 مما أسسه الأكاديمية، وده وافق مع النهاية انت الأم الدراسي. في المناسبة كمان أنطوا منها الدراسية للتلاميذ المتفوقين في القراية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: 10 سنة من التمييز والعطاء، بذا احتفلت أكاديمية رويال بالذكرى رقم 10 مما أسسوها، ودخلت تهي شعار التمييز لعشان اليوم وأنباكر، وده لتأكد التزامها في وفرين تعليم نوعي وتربية سليمة للتلاميذ. في كلمته بالمناسبة المدير العام للأكاديمية سير شوان بي كلم بكون المؤسسة في مدة 3 أيام الفاتت عاشت في نشاط رياضية والثقافية والفكرية قوت روح التضامن والمحبة بين أفراد أسرة الأكاديمية. وزاد بكونه مسابقات الرياضيات والإملاء والمعارض والمنافسات الرياضية والتقدمات الفنية دي شاركت في وصفين ثقافة وتنوع المجتمع الأكاديمية الملكية. من جهة مؤسس الأكاديمية الملكية صديق عبد الكريم حجار أكد في كلامه وقال الأكاديمية الملكية تلتزم في مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعدل جودة التعليم وتقوي الكوادر التربوية وتكون الابتكار في المناهج والوسائل التعليمية، وده لعشان يضمن ظروف أفضل لتعليم التلاميذ. وفي نهاية المناسبة كرموا الفائزين الثلاثة الأوائل من مختلف المراحل التعليمية تقديرا لتفوقهم الدراسي خلال فترة العام الدراسي 2025-2026.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:25 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح والفتاتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. الرئيس عن الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد فاتيري قام بزيارة فات في مقاطعة هراز البيار في إقليم هجر لويس وده عشان يشيف ويتأكد العملية تمشي على الانتخابات التشريعية والجزئية. في مقر الغرفة هنت التجارة بقتين في الأصل من جمعنا ملما بين التجارة عشان يتبادلوا والأفكار، ده فيما يخص التطبيق الجديد عن التاكس في الأسواق. وفي لبتان الرينيسانس بقت حملة انتوية في المرض هنا فقط الدم الدرقم. دي النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار هجهوا مرض محمد مريد ديس الضروف أيوة الدركريم، وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس يرنايف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

في الشريان الراديو تشات بعد ما سميتو نشرة الأخبار وسميت الشيء يدقاني نواصلوا دائما ببرامنا بغسم الأوروبي من مجمعنا جبرين نور وأخيانا محمد أحمد عمر بشارة جبرين ديليجي حسن محمد محمد ضهية هارون أخي أحمد محمد أحمد آدم محمد أمبدي خالد جبرين تربيل تو محمد حسين محمد آدم البشير الإمام أبا أحمد جبرين محمد خميس بلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل أنا تشاد والكاميرون بموتنا أمهم وأخوتهم فاطمة عليفة الماتت أمس بلاهت والسراقة من يسوها لين صلاة الظهر في بيت الأسرة في كارتي أنبسطنا يكرر جبرين النور وأخيانا محمد أحمد أمار بشارة محمد أحمد أمار بشارة جبرين ديليجي حسن محمد محمد ضهية هارون أخي أحمد محمد أحمد آدم محمد أنبدي خالد جبرين تربيل توم محمد حسين محمد آدم البشير الإمام أبا آدم أحمد وجبرين محمد خميس يبلغ بهزل لكل الأهل الأهل البر وداخل نتشاد والكاميرون بموتنا أمهم وأخوهم فاطمة أليفة الماتت أمس بلهت في اللبتان الكبيرة مجمينا والصلاة كمن يسواها لين بصلاة الظهر في بيت الأسرة في كرتيب بسدن اتهتنا الشيوخ التقليدين الرجاد سكسيون بروفيسيال هنا مندول بعد ما سمي بموت الفجي انا بيت الدليجي جنرال هنا الجنب الحكومة هنا بديوذر هنا الكوبريدي بروفيسيال الدليجي دليجير غوبرنما دا في البروفينس هنا مندول باسمه انا كل الشيوخ التقليدين انا الشيوخ التقليدين والشيف دي كانتون انا ماندولي قدم تعزياتهم الحاره لاخوما الديليجي جنرال الجوفرنما السيد احمد عبد الله فضل واسرته دكلو بلاغنا هزينا خرسة بكر خرسة عمر عمر ابقاسي كولونيل ابا سيسي جبرين هارون عبد الله إدريس جبرين زايد حسن موسى محمد أبا الإمام محمد جدة بلاما محمد جبرين بلاما عمر محمد الشيخ بخريس مومن الحاجة حسين ناصر قنبو ناصر عليفة حسين محمد حسين جدة بقاسي الشيخ جدة كوزي الشيخ عيسى عمر بكري إبراهيم بلاما إدريس محمد الحاجة إبراهيم جيمي موسى محمد أحمد محمد هارون حسين عبد الله جدة آدم خرسة ترابة حسين بكر جدة صالح فكي آدم بركة دوغال حسنة الإمام أبكر رمات الإمام أبكر عبد الله كوروكوباشي بشارة أبا هيلو بشارة محمد نوح الحاجة توم موسى آدم رماتة دنائفين الإمام محمد حسنة بلاما جيمي آدم هارون محمد عيسى شرط عيسى الشيخ جدة محمد الشيخ محمد حسيني شاري عبد الله آدم كدو محمد الجولية مختار ألكا إلي أبا كوشة محمد صالح دودو الحاجة عمر النور بلاما النور إبراهيم بلاما إيلي عمر إيما مهمت صالي رماتة عبد الله كبير آلي شاكوشي حسيني كويا محمد آدم الحاجة دونغوس رماتة موسى حسنة الشيخ آدم مرحال الحاجة أليفة أبا كوشة أليفة بشارة بلاما عبد الغادر جبرين بلاما الحاجة بكر بلاما الحاجة عثمان بلاما الحاجة عثمان مؤمن بلاما محمد كوسا بلاما مختار جمع فلاج بيشي شيخ رمات يونس شيخ أبج أنغارو بلاما محمد أمسمك بلاما بركة حسيني بلاما علي أبو الله
بلا ماجد بشارة، إيلي محمد، إيلي محمد سيد، شيخ أمبيريا، شيخ أمبيرا، وجا إدريسا، شيخ إدريسا بكر، بلا ما عبد الرحمن هارون، أجيت آدم، قنبو بكري، بلا ما محمد أحمد، الرئيس محمد كبري، كفتر هارون بورو، بلا ما آلي زكريا، الشيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم كولي، بلا ما إدريس جافولو جافولو يحيى بركة انغويا انغويا انغويا نصيب بلا ما اخضر عمر بلا ما ابكر عبد الرحمن الحاج حسين احمد الوكيل جبريل محمد اللوان ادريس اللوان ادريس ابراهيم الشيخ عيسى جدة بلا ما حسن مهمت حسن عبد الرحمن السوار السوار بكر بلا ما إيسا اللوة بلا ما إيسا اللوبة الشيخ أزرق محمد أذكر أس اثنين الشيخ محمد فيلدي بلا ما شريف رمضان بلا ما هارون سيد بلا ما إبراهيم بكري اللوان عبد الرحمن رماد الشيخ جيب الشيخ بييرو رماد بلا ما حسن أمباري الشيخ بكا تشيما الإمام قنبو دنا بلا ما جد المضر بلا ما حسين كلهم في السكوية عبد الله مكايلة الشيخ بيري الشيخ بيري هارونا دليقي أمر ضهية بلا ما حسن عبد الغادر بلا ما محمد آدم بلا ما سليمانة الشيخ عبد الله بنيه بلا ما محمد بنية بلا ما هارون أبو بلا بحر إبراهيم إبراهيم بكر أسرة دقيق أسرة أسرة الجودي أب نصيبة إدريس أجيد الجلابي بلا ما جبرين إما بلا ما توم جرما بلا ما أجيد بركة بلا ما حسن أنجبا رمات بكر الشيخ محمد بكر الشيخ آدو أب بكوشة الشيخ جبرين آدم الشيخ محمد أبا فيل الشيخ بشارة هليفة الحاجة آدم تيراب بلا ما أبا جدة ضايضاي بلا ما تيراب محمد جدة بلا ما تيراب محمد جدة بلا ما محمد جدة البنداية الحاجة الجدة توما دليجي اللوان حسيني دليجي فيصل جدة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي حسن إدريس زكريا دليجي دنامي ليمي دليجي عبد الباب أبا زين حسيني دليجي حسيني السيارة دليجي إركل جبرينا دليجي هارون ساكن دليجي محمد إيسا دليجي سيدة دليجي سيدة النايم بلا ما هارون ميليمي دليجي محمد طيرابا إما رماتا موسى أنغال أنغلم الشيخ خالة بشارة الشيخ بشارة سيد الحاج هارون أب إيوة أب بكر عمر محمد أب نصيب عمر السمايين النور الشيخ الشيخ أبرس دنا السكر عثمان أنقال أنقبا أنقابا محمد يابس الشيخ خرسة توم الشيخ خرسة توم بكر سند بكر هليمات عمر أدم أبقاسي يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل لكل الأهل السلامات البنسات الحمادية الأصل الولد بيسي الأبو خدير وكل الأهل البر وداخل بموطن أمهم وأخوتهم حج جنغة خرسة ماتت بالسبت والصراكة من يسوها عليهم بالإتمان في الجرمة الساعة 7:39 دقيقة نواصل دائما ببرنامجنا باقسم الله ربنا

0: اللهم شبع سلمان بكل فميزة أبا الله من مهب جاء قشاني قلو قفر
1: ميرا
0: شبع من جقام عجاب يوم شبع سلمان بكل مبسوة أبا الله من مهب

السلام في البحر يا البقر سورو في المدن والطاير جريب وركبنا على الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بيا رب البنقار لقيت السلام

0: عرف بالسدى قسم عرف الخطر ماضي الصفرة وانقر بشدر خيان تالي لهن لنقبا
1: هديش
0: أنا بنا شرف بالسدى قسم عرف الخطر ماضي الصفرة وانقر بشدر خيان تالي لهن لنقبا
2: أمريم صح
0: بدور لي فرانك سيبا ديغو قال الله هرفة تسلو جكة الرؤية مباشرة أطيق ما الشدر في ليانا ما بشي فلزا وندكو بطهب للبقرة أشايل أنا وهالا لبلقوه المر ولا بنجاي يا الله يجودان للدوا ربي أنزل الشفاء شرمني كوكا لبن في تدقاي وانقر بشدر البدور لفرانك سيفا ديقو قال الله ورفة صويا مباشرة ديقو بشدر في ليانا بكو بطل البقلاي

salam warga mara zene budu salam warga amma bitel baga walla amma way bitel bizuru makka mara zene betki migabilna bejime nimshin hot idna asigedi lene min ejaba jab lena duta na khayfota kabira gurre delu gul martama كبير قرية قول البنات تما دقرنا عربة مثل لكو رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دبلي فرد قنم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال كمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برب قلبا زرايلا شال برب قلبا شال نقول شجرة خلى الهديد برا زرايلا شال برب قلبا من أجاويننا شال برب قلبا زرايلا شال برب قلبا يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرايلا شال برب قلبا شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برب قلبا شال رابع خل يا البندا اما هو يقولي سلام ورقه كن زولا ماشي لو لونا كن زولا ماشي لو لونا والمن ادم اين بقيت نجدة بنت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي لو لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالد بلا جابة الهلوف خالد بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بيجي الطبقة القرنق وقف على القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بيجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أم شال طرق جابة والأيد راسه بيجي كورة أما هو يقول سلام ورقه كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بيجي رقبة أسيقادي لنا من إجابة جو سقري منا سبا جانا جو سقري منا سبا جانا سيباشا تقا نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطا أزاك الوالي شيلاتا بيقين تسعي قال دي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جاقم تيه تلقى الطلاب فيه قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري سابين الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري فضل قنقو قم كتل ولده فضل بيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمضي قداد دقني قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري سابين الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري سابين الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين شجري شوف الدقل انفرة تتنى بقراك دي حتى سابين ناشي تفاق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمير كادي سابين الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين شجري عسي قادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبشبك أشار رقد فوقا
أسكن قادة للخرزة أسلق قمة دور فوقها مثاليني كل ما لا شبكة لقل منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقة البودة لارشة الدوسة في جيد فوقها الكرباج إنه لا جيد سروة سبب في البار بليلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة سم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أجيب أنجم قاتلنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجم قاتلنا فرق أولاد الأم أرد للي يا للي أولدا جدت تمانة هيساب ملقا جدت تمانة هيساب ملقا ويبورك بالججا قد جواد ايتي بكر في الندى قد جواد ايتي خرد القنقشا

البداح على هاني حي والمبدي مكمل كل شيء لا تلا بيدلا غير نختم برنامجنا بغسم الربيع انا اليوم اللي تنيا ب 22 شهر 6 سنه 2025 الان 2026 75 دقيقه سميت من ودا ونويا بلغه مولادي ورسميا نشرت الاخبار اغاني مختلفه قدم كيف كان تلفن نير نايف في المراقبه جيم تروجي ما نسوا زملائنا القديم في ريدي في تجهيز وتقديم هارون ومسلاجم خلوا بكل زميل تاعي تعيش عشان تبلغ البرامج بكل بصراحه هنا مجمعنا عربي.

0: مالنا الناس قاعد يزرع وقلة بزرع خمام كتير لكن ما قاعد يلقوا أبي كتير من المينستير وفي الأوقات الآخر ده قاعدين نزرعوا لجيم ما فروي في الوادي دول ده عندنا في نادي أسيستان وادي ناس قاعدين نزرعوا فوقها خضروات وفواكه الحمد لله هسي من دام الكنز يوم الخطيتو أنتن هنا أنا دار في أمجرز ده البرودوكسيو كل الزات هسي اليوم كان مشينا في المارشي ده نلقو خمام كتير نقدروا نبيو من سوق ناكله لكن مثل تعرف في بروبليم في الأنادير عندهم مشكلة مثلا منستر عن الأنتين حقهم وعندك كم شهر وريناك لا اليوم لسه ما لقيت لهم سوليسيون اسك مثلا منستر عندك فولنتي عشان تحل مشكلة هنا أنادير هنا أم جرزة فولنتي كان عندك ده سوليسيون غايت مثلا منستر الفوق تشيلها الفولنتي عشان تحل المشكلة الشغل الآخر عندنا أول الكونسي أغريكول دول ده ما شاء الله عندنا 20 وقاي يساعدوا المزارعين ده قاي يزرعوا عديل لكن حسي بلا تدو خبر حتى للأدريكسيون هنا الأنادير شيلتم انتو أفكتوا وديتم في برومانس آخر وما جبتوا لنا رامبلاسا هنام ده كله بأثر في الزراعة وفي الانتاج هنا المنطقة مثلا من نسي راسي شغل ندور نوريك ده نطلب منك ترانفورسي الكاباسيتي هنا الدليغاسيون هنا الاغريكولتور في نادي است انتم المواية نيساسير الرسورس يومين رسورس ماتريال هم ما عندهم وطار انتم الوطار اللي يقدروا يروحوا فوق في كل الديبارتمان وبطان الناس البرزروا في الانتور هنا وادي ده سولن عن تصنيع هنا البراج زول ده براج كان سنياها كل يوم بيجي بنصب فوقه كان ما قاعد تمرقو ده المي ما يقدر يغوط فوقه سولن عن تصنيع هنا البراج الموجودين في نادي است وبالاضافه لكده سيزون هنا الاغريكول ده كان جا مثل الناس الاخرين قاعد تدومنا انتونا انترا اغريكول خلي الناس ده يسووا فوق الزري حقهم وان في هذا مثال منستر نطلب تشوف لنا سوليسيون عاجل سوليسيون رابيد للبروبليم هنا على نادر هنا ينادي است ميرسي بوكو
1: ميرسي ديبوتي موسى اميدي اليمي

شكرا دغيا تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان مخصصو دغيا سيكاراتا غار ان في تري تشروم حسن بسكين اليا فرحانه وشكرقه وشكرقه مودغني ولانجينغ دي ان ترن في تري بصفه عام جميع تربيت بون دي ان ميل بنان متكا دو تون مملكه العربيه السودانيه تجانب شكر دي شكر خنيا ولاغا خنيا تو يولولو وراك راكا غير ينغار ان في تري tanu minay kuy dala shakar khorondonge dogne ngabgne de or nashinya to yululu warak raka wukut dongur mun mamlakalar bi soudiye de nashinya matara dawli ina san jamuse minay kuy dala talakum rabbi subhanahu wa ta'ala dala al kos kayre wa al kindrik de niritne o digde or hadarkhni ngal karaman de or karam kan ngar infitire janib de or mun haj in watine alka aji rakke gar infitire ci rom hasan absekin elia farhana chakra kha modgunde utun mamlaka arabi soudine mod fitir gine modgunde une grande communauté melbina be sifam de utun mamlaka arabi soudiye de nash ne nashinya o chakra kham bilhene de osin kayine o khot utudeti mamlaka arabi souditine minay kuy dala o chakra khrondonge mu dogne ngabgne de or nashinya ngal matara dawli in mamlaka arabi in matara dawli azne in hasan jamuse de o khot kornin de or afi o amni aman karamin de deltroñine ya chakra khribir hene tak risi ngal studio radio tchadi radio diffusion nationale tchadi izal watane tchadiya nen nabzin troñine in ro itrene ro siru karyo naf machin bart bruyo siru kar machine tizire na fine cabine technique chobwe gabriel ngal studio nti ronsi omonse omar idriss omar katak bindela lionel korkese glafia lesingay sengi saram tuman failer cabine technique.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت جات تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء جات حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت تشاد خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول. على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة تشاد في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة تشاد في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي تمكنت تشاد من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب أعدادهم المليوني لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني. في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي، نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة، وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: الماريشال شعب شعلاء في الباز هنا دو شانتيه و سانز اكسيون كان نقولوا البريمير شانتيه اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهويره كل عنده مشاكل وانا قاعدين في السلامه في العافيه قالهم كتشوفوا في السوق هم انا سوق له دله قالهم تشادين شعب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين اخواننا قاعدين برا ده يحصل قبجو يا سا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكومه انا تفكر في شابا الجستيس ماسي في ديريبا التكس كاتير كلو خيرنام اولا الرئيس هو بتريز انا الجستيس اللوم ما هو معناتها الاندبندانس انتر انا البوفوار جوديسيير والبوفوار اكزيكوتيف غات 100% شغل انا الجستيس بكون ده حكومه ولا بتخشمه ولا لمايا ولا شو الجستيس الجزائر بيسي تسي هناي اليوم شعب وادين تابانين حكومة قاعدة في الجماعة عندنا منستر ذاتك عن الأكسيون سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسايد ده أننا نعرفه قالوا شوفوه قالوا شوفوه قاعد يكون مارشال الوين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد شوفوه قالوا جمعنا نادو ما عندنا سنتين جاو حسا جا فريك انفراستركتور قاعدين قبل قبسو ديزانكرافوما أنا اللي أنتر شاري اللي ما جمعنا ما هلاد البرا كله قاعد يكون وكل ماشي قدام جا المارشال جاب تابي بن باغريبا دون باشارين كله دلنا في تيره دون هم دو كله جاب يكون وجاب يمشي بشيء بشيء ماشي عندنا فكرنا اول حتىنا في سنتين نوصل في الايتاب مش ده حس حالي علي ماشين فوق ده في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصل فوق ده تجي الشابتر 7 انا العلم وانا النار انرجي اكسيسيبل بروجي كثير جاب يكون علم ابشي عند علمي ما عندنا مشاكل مش أمينا زمان والبروجي بتاعي ده ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واحد بواحد بشيء بشيء نوصله وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشاد بقدر برجع ألمي ونار نوصله فوق إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير جابوا كل اليوم حسن مشينا قريبات أنا الحكومة ماشية في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي أغريكولتور حجو فوقا والأكوار كل سوف فوقا وبشي بشي نقدر نوصل في الأوتو سيفيزانس أليمنتير وإن شاء الله النسوه هنا يوان ودو برا كله حكومة قابل شفا ما إيرت فارابور وفاكسين أول أننا قانو سوف فاكسين أنا أول وارا ما قانو سوف حسا بدينا قانو درو نسوف فاكسين وقانو سوف بزيادة للإليفير وطر فارابور على سانتي قانو نبنو وقانو جوبو ماتريال par rapport au équipement durat ou moderne les bisaida nasna tishadin al mardanin par rapport à la diplomatie ou rayonnement safirin barra safarna len défendre watanna len wosbu watanna len shuru anna indina ou shuru nagdo nalgul min nas ha ou dakul machin fi fikr hanal gaya gaya notion hanal machin foga ou alum kat chifa fi rayonnement fi déplacement maréchal barra entre mi 2025 ou courant sa 2026 قريب خمسة وزيادة دولة دوروا يسمونا علاقة دبلوماسية. بالرغم من الآخر شانتيه 12 ذا شانتي بارابور على كولتور اليوم ارانا ماشي باراكو في سنه اللي فات لمنا غورنرا ايتم ريكوني في باتريمون ناسيونال يونسكو في الانديانال نوز ارتيست دو غاي مرغو بارا غاي ازموم غربات ماراثون انا الديزير داكو شفتو تيس جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت مش الزمان الكونغولي Ma artiste, alors, ma aranam, rayonné dans les années 80, ou ivoirien rayonné dans les années 2000, à Tchad, à Sénat-Damash, à la Tchad du rayonnel de l'Afrique. Voilà, le secrétariat général, les coordonnées ou les chiffres, à la Hakuma, Gatissel, instruction à la chef de l'État, ou à Hakuma, chef Gassi, programme politique à la chef de l'État, à la Chab et l'Irfoga. À la coordination entre Hakuma ou grandes institutions, mal présence, dans le rôle du secrétariat général. Dans le secrétariat, les bichifs, qui sont les gens qui sont les gens qui sont comment l'administration est bichifée, il y a une grippe talatine, conseiller Gadimana. Aïe, monsieur Cher, il y a un département, un conseiller, besides le secrétariat, pour que le ministère. Nous avons dit que Maréchal Inda Insani. Visite de la gamme citerraine. Donc, Meshina, les bichifs à l'Chab. Meshina, les bichifs à le projet Etke Mashi. Meshina, les bimchis, les Chaba, Bichissa, Kepchun, Bichun Chaba, Bidourou, Masha Chapa, à l'instruction Bantina, Anina, ni tabou à l'instruction, n'instruit le ministère concerné, on est tabou, ni akou de fuga. Chawala Sawa, Wala Masawa, à Malawigif, ainsi d'un tabou, ou en même temps, nous gobelons dans tout compte rendu. لل مارشال وهو يدير بكان أنا ما جينا هبر هو إند هبر بقولنا أنت شو مشي لقاي بكان مشي لا مشوفه بكان القاي دا إند ميشن وميشن دا ما ليه هو ما ليه علينا الميشن دا للوطن الميشن دا للشعب اليوم مارشال محمد زيد دبيت نو بدور بودي الوطن قدام وإند نية أنا وطن قدام بحب وطننا وإند باتريوتيزم للدارة يمشي أجرا لازم أن كلنا نلوم بكان وايد نشوفه بكان هو جاي شيفا نشوفه كلنا سوا لنمشي المية في مية لا في نقول ما في مكجينا بيجينا 60 سبعين على ندور لتشاد كلنا يبقى كان قادم كلنا في وارا للرئيس أنا على ندور يبقى لندرنا يبقى ده الوطن ندور وده الوطن المارشال بدورة وكلنا كان كاشمنا بيجي وايد إن شاء الله بروجي بوليتيك ده ما تمان رياليزي أقول كذا ثلاثة أربع سنة نزود بروجي آخر بزيادة تقتل.
3: في هذه الفقرة تتحدث لغة الإنجازات، وهنا يعطينا الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
4: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد، وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا ومئة إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق، تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن، حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة، إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية، إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
5: البرنامج محدد بوضوح، والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر. كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
4: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
6: المشير محمد إبن تو إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتأدى تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس وخطفي وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء شركة قائمة بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع الدعم للحكومة.
4: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
1: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي. فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
4: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
7: يوم الزراعة والسرة الحيوانية أموت هنا الاقتصاد إلا دبس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطة، كان جينا في السرة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة، مشاريع كبار برابس مرات برابس في قلنا كالناس المخدم في اللبن، كالناس المخدم في اللحم، هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكندا. في النية هنا الرئيس ذا هنا مشاريع كان أول لسا ما شغال زيادة كله، هو قدر أن تم فرصة عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية، وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم داك مشاريع قدمنا، عندنا ممولين عندنا شركاء كثير كان رد وهجونا، ويوم الوزارة قد تخدم. كان في زراعة هناك ما أساس حقنا أنا الأكل ذاته، ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع كلهم يعني قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
4: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
8: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب، وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات، فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين، لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%. وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%.
4: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
5: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة على سبيل المثال عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
4: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
3: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا، حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير اسمهان جيرواتيدو.
8: يعد قصر توماي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان، هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
2: هذا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومباني نساعد الحكومه للبمشي قدام مارشال كانتان انستركسيون لين ودو الانستركسيون لين تابو الانستركسيون لين نشوفو الانستركسيون لا بيجي ولا ما بيجي رول هذا الاخر لين نشوفو كيف الادمنستراسيون شخال شنو نقدر نسو نبروجيكتي الفكر انا الفيزيون انا المارشال وفكر انا الدو شانتيي وسانز اكسيون فكر للشعب بمشي قدام للوطن بمشي قدام.
8: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
9: في عمل هنا المكتب هنا في فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة في فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكم هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخلم في نظام عن سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كمال البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة فخامة رئيس الجمهورية ونتابعه في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
8: ورغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه، وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وقالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء، بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
3: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية، عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حصيلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
10: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزون، أنا خدم ماساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من منذ لا دي قدام يعني بوندول فريما جي أبريسيكو يا سرتين جان ما مرقو شافو غيرونا زما غي خدم مي إذن وايد ما يسفك الشغل اللي أنا هسه دورت ده شركات دول تو أنا شوماش يونغوس يعني ناس ده كومبي ناس غي مرقو من انيفرسيتي يدوري ترافاي خلي يشانجي لنا الناس ما يدوروا شغل آخر.
11: محمد إدريس ديبي إنو jada adil lena anna dan doru balana da kali change ndoru ke kali jubulena kumam ke ali ejilena fi baradol kali eji change lena balana sha po also da adil lena po da adil anna sena lo merci der adala da kul merci lena wo be esta dal sawara kul adil da kul anna felicite lo.
3: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء ودمتم بخير، والسلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين السابع من محرم لسنة 48 و400 ألف الهجري الموافق 22 من يونيو لعام 2026. المستمعون الأعزاء، فعند تمام السادسة ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:28 دقيقة، وهو موعد برنامجكم صوت المرأة. المستمعون الأعزاء، يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني جابو غافرييل، وفي التقديم معكم آدم صاب الموجة. انتظار بعد هذا الفاصل.

0: أي أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو يتفقد مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيد التشييد، ويشارك في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بأفرق تتويجا لموسم سباقات الخيول في تشاد لعام 2026. وأعضاء الجمعية الوطنية يستجيبون وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا في جلسة علنية أقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بيغاسي. وحفل تكريم 103 من الأساتذة والباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. أهلا بكم. قام رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد دزدب بإذنه صباح اليوم بزيارة مفاجئة إلى مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيد التشييد. وقد أتاحت هذه الزيارة الميدانية التي تندرج في إطار نهج الحوكمة القريبة من المواطنين التي يعتمدها رئيس الجمهورية، أتاحت فرصة الوقوف عن كثب على مدى تقدم المشروع الذي استمر عماله لسبع سنوات. تجاني مصطفى محدي كان رفقة الرئيس الجمهوري في هذه الزيارة وفانا بالتالي.
1: دون مراسم استقبال بروتوكولية معتادة، وما أن وطئت قدم رئيس الجمهورية مقر مشروع بناء العيادة الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدأ رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو رفقة معاونيه بتفقد المبنى قيد التشييد قبل أن يلتحق بهم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار نهج الحوكمة القريبة من المواطنين الذي يعتمده رئيس الجمهورية، حيث أتاحت له فرصة الوقوف عن كثب على مدى تقدم هذا المشروع الذي انطلقت أعماله منذ عام 2009 ثم توقفت لتستأنف مجددا عام 2023 على حد قول المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ففي الطابق السفلي حيث تقبع الأجهزة والمعدات الطبية التي لم يتم تركيبها بعد، استوضح المشير محمد إدريس دبي إتنو عن جودة هذه المعدات بمختلف أنواعها ومتى سيتم تركيبها. ليجيب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي روزي ماماي بالقول، رغم أن المولدات الكهربائية لم تصل بعد، إلا أن 95% من المعدات والأجهزة الطبية متوفرة الآن وأنها جاهزة للتركيب بمجرد اكتمال أعمال البناء الذي وصلت نسبته إلى 90%. واستمرت الزيارة لتشمل مختلف القاعات والغرف والمكاتب قبل أن ينتقل إلى سطح المبنى الذي يضم وحدات التهوية والتكييف التي لم يتم تركيبها بعد. واستفسر رئيس الجمهورية عن القدرة الاستيعابية للعيادة، ليرد المدير العام بأن العيادة تضم 60 سريرا للاستشفاء. بعد ذلك ألقى رئيس الجمهورية نظرة فاحصة على خريطة المبنى واستعلم عن الساحة المجاورة وهي المعدة لموقف السيارات، وما إذا كان هذا الموقع لا يضايق المدخلين الرئيسيين، ثم طرح سؤالا على مسؤولي الشركات المنفذة للمشروع ما إذا كانت لديهم مشاكل مادية تعيق أعمال التنفيذ، لكنهم أعربوا عن ارتياحهم مؤكدين أنهم لا يواجهون أي مشكلة في هذا المجال، متعهدين بإنهاء هذا العمل في أسرع وقت ممكن. ويتكون هذا المبنى من 3 طوابق، فالطابق الأول يتألف من مبنى إداري وقاعتي الاستشارات الطبية واستقبال المرضى، بينما يشمل الطابق الثاني قاعات غسيل الكلى والإفاقة والتقنية ومكاتب الأطباء وغرف المرضى من فئة كبار الشخصيات. يحتوي الطابق الثالث هو الآخر على غرفتي عمليات الإنعاش ومكتب المدير ومكاتب الأطباء وقاعات الاستشفاء وغرف كبار الشخصيات. أما جناح المبنى الآخر فيتألف من قاعة تقنية وغرفة المولد الكهربائي وغرفة الغازات الطبية وملحق المطبخ، بالإضافة إلى وحدة معالجة المياه. وفي ختام هذه الزيارة أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه البالغ لعدم التزام الشركات المنفذة للمشروع باحترام دفتر مهامها، موجها أصابع الاتهام إلى غياب المتابعة من قبل المشرف على المشروع الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة، كما أعطى تعليمات صارمة إلى شركة وادي كندي ومقاوليها باحترام التزاماتهم وحذرهم من التهامي.

0: التمادي في إطالة أمد المشروع ومن مغبة المحاسبة الدقيقة، وأنه سيعود قريبا مرة أخرى لتفقد عملية التنفيذ بكل حزم، لأن الوقت قد حان ليتحمل كل واحد مسؤوليته.
1: تيجاني كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد زب إدنو صباح اليوم بمكتبه بقصر توماي، استقبل أعضاء مكتب المجلس الأعلى للسلطات التقليدية. وتأتي هذه المقابلة في إطار عرض نتائج أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس لعام 2026، كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض دور السلطات التقليدية في توطيد وتوعية المواطنين وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي. خالد موسى الحاج وتفاصيل أكثر.
2: الوقاية من النزاعات المجتمعية وتعزيز دور السلطات التقليدية في توجيه المواطنين وتوعيتهم كانت أبرز الملفات التي حملها أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد خلال لقائهم برئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وخلال المقابلة التي جرت صباح اليوم 22 يونيو 2026 بقصر توماي، قدم أعضاء المجلس الشكر لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحها لأعضاء المجلس، كما استعرضوا نتائج أعمال الدورة الأولى للمجلس لعام 2026 والتي ركزت على مسؤوليات السلطات التقليدية في خدمة المواطنين وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي. وتناولت المباحثات بين رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الدور المنوط بالزعماء التقليديين ورؤساء الكانتونات والسلاطين في مجالات التوعية المجتمعية ومكافحة العنف والمساهمة في معالجة القضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين في مختلف مناطق البلاد. كما عرض المجلس على رئيس الجمهورية جملة من الاحتياجات المرتبطة بظروف العمل والإمكانات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل، وكذا تعزيز حضوره الميداني ودوره في خدمة المجتمع. وشكلت النزاعات المجتمعية محورا أساسيا في المباحثات، خصوصا تلك المرتبطة بمصادر المياه ومناطق الراعي والأنشطة الزراعية. وفي هذا السياق أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية محمد فضل مكاي أهمية الانتقال من معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى تبني آليات فعالة للوقاية منها والحد من آثارها.
3: عملنا مقابلة مع السيد الرئيس، ومنذ الهوكوسي كانت عينوه وقبضوا في عماله ما لمينا معايا. جينا بنقدم لها الشكر وبداية الأعمال والنتائج والشيء نرجو والشيء الدولة بترجى مننا. نحن مشكلتنا مركزين على التعايش السلمي بين المواطنين، لأن في أيام الفاتن ده مشاكل انت التعايش السلمي دي بقت مشكلة، ودنا نحن تخصنا نحن كشيوخ تقليدين. طرحنا ليه مشروعنا وبرنامجنا وشو نقدر نسوي، وكان السيد الرئيس لبى كلامنا وطلباتنا وأيد وأدانا بعض التعليمات، وهو ذاته مهتم بقضية التعايش السلمي.
2: وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إشراك الخلايا القروية واللجان الكنتونية والسلطات الإدارية ومختلف الفاعلين المحليين في جهود مشتركة لرصد أسباب النزاعات ومعالجتها مبكرا. كما يعتزم المجلس تنظيم لقاءات تشاورية موسعة للخروج بإجراءات عملية تسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتوطيد الاستقرار. ويعد المجلس الأعلى للسلطات التقليدية أحد المؤسسات الاستشارية الوطنية الكبرى التي تؤدي دورا محوريا في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية جسور التواصل بين الدولة والمجتمعات المحلية من خلال المساهمة في الوساطة الاجتماعية ونشر ثقافة السلم والتعايش السلمي ودعم جهود التنمية والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
1: ونبقى دائما في نشاطات رئيس الجمهورية. هذه المرة خليل حسن صالح يوفينا بتفاصيل أكثر حول مشاركة المشير محمد دزدب إدنو يوم أمس في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة أفرق، حيث وصف رئيس الجمهورية الخيول بأنها رفيقة الإنسان على مدى العصور.
4: سباق الخيل من الرياضات المشهورة بالبلاد والتي بدأت تمارس في أواخر الستينيات وتحظى باهتمام كبير من المواطنين من عشاق الخيول. وتشجيعا لهذه الرياضة الشعبية والثقافية، شارك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بأفرق، والتي تعتبر تتويجا لموسم سباقات الخيول في تشاد لعام 2026. وبوصول رئيس الجمهورية إلى ميدان السباق استقبل من قبل أعضاء جمعية تشجيع وتحسين النسل الخيول في تشاد. وفي مستهل المناسبة قدم رئيس الجمعية إدريس أحمد إدريس كلمة ترحيبية أشاد فيها بحضور رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو ومبادرته لتشجيع ودعم هذه الرياضة، مقدما بعض المطالب في سبيل تحسين سباق الخيل بالبلاد. الوزير مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية عزيز محمد صالح قدم باسم رئيس الجمهورية مبلغ 50 مليون فرنك سيفا تحفيزا لرياضة سباق الخيل بالبلاد. بعد ذلك بدأت المنافسة رسميا بالسباق الأول على جائزة الشيوخ التقليديين والتي خصصت للخيول المبتدئة التي لم يسبق لها التنافس، وقد فاز في هذه الفئة من أصل 10 خيول الفرس زمزم دلوك، بينما تنافست 8 خيول أخرى على لقب جائزة رجال الأعمال في الفئة الثانية من السباق والتي فاز بها الحصان بيجل. وفي جائزة الحكومة كان التنافس بين 7 خيول وكانت الجائزة من نصيب الفرس كانم، أما فئة البرلمان فقد فازت بها الفرس بنت تومي، ليختتم السباق بالفئة الخامسة وهي الجائزة الكبرى والتي فاز بها الحصان ساو من أصل 6 خيول. وننوه إلى أنه في جميع السباقات الخمسة تم تكريم 3 الأوائل في هذه السباقات، وقد قدم رئيس الجمهورية الجائزة الكبرى وسط أجواء احتفالية رائعة. وفي ختام المناسبة عبر رئيس الجمهورية عن شكره لجمعية تشجيع وتحسين نسل الخيول في تشاد، وقال إن الخيول من التراث الثقافي والتقليدي في البلاد، ووصفها بأنها رفيقة الإنسان على مر العصور، ودعا رجال الأعمال والمنظمات الوطنية والدولية إلى دعم الجمعية ورفع مستوى التنافس في هذه الرياضة الوطنية. إن مشاركة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو في هذه البطولة يعزز من مكانتها الوطنية ويعكس اهتمام القيادة العليا للبلاد بهذه الرياضة التاريخية.
1: استشوب أعضاء الجمعية الوطنية في جلسة علنية أكدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي ترأسها النائب الأول لرئيس الجمعية الدكتور دافيد أودينغار، استجوبوا وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا حول استخدام الآلات والتصنيع الزراعة التشادية والاستعداد للحملة الزراعية لهذا العام والتوقعات المستقبلية. الزميل عبدالله هارون حضر حيثيات الجلسة وأفانا بالتالي.
5: خصصت هذه الجلسة لاستجواب وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي حول سؤالين أساسيين، الأول يتعلق باستخدام الآلات والتصنيع في الزراعة التشادية تقدم به النائب أمولا سواروبير، فيما تمحور السؤال الثاني حول حالة الاستعدادات للحملة الزراعية 2026-2027 والتوقعات المستقبلية لها، والمقدمة من النائبة البرلمانية الدكتورة نجيمة جيري رابي. افتتح أعمال الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار، حيث استهلها باستعراض أبرز النقاط والمحاور المتعلقة بالسؤالين المدرجين على جدول الأعمال، ومن ثم تداخل النواب بأسئلة واستفسارات ركزت على واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تواجه المنتجين الزراعيين، فضلا عن التدابير المتخذة لضمان موسم زراعي ناجح يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الوطني. وفي رده على تساؤلات النواب أوضح وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا بأن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج يهدف إلى تحديث القطاع الزراعي من خلال تعزيز استخدام الآليات الزراعية وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين القيمة المضافة للمنتجات المحلية، داعيا جميع الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة في إنجاح الحملة الزراعية وتحقيق الأهداف المنشودة. وتأتي هذه الجلسة في إطار الدور الرقابي الذي تطلع به الجمعية الوطنية لمتابعة أداء العمل الحكومي والوقوف على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الحيوية لا سيما قطاع الزراعة الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
1: وفي سياق ذي صلة، أعلنت المتحدثة باسم منسقية جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان ماريلا جيلي برما، أعلنت عن النتائج الأولية المعقدة لبعثة مراقبة انتخابات مجلس الشيوخ والبرلمان الجزئية التي جرت في 20 يونيو الجاري بولايتي حجر لميس وشاربة جرمي. جاء ذلك خلال حديث صحفي قدمته صباح اليوم بفندق شيهو. نستمع إلى جزء منه.
6: الكاسيدو أنينا ودينا ناسنا قاعدين بشوفوا شنو البحثل في تيران، والحمد لله ناسنا ردوا لنا الانتخابات ده بيجي بعافية والسلامة. أبدا الكاسيدو تشكر بوبيلاسيون أنا هراز البيار وأنا شاريبا جرمي وجو فوتي كم زي ما بقولوا في البلكلام النصارى لو دروا دو فوت ده انت أي مواطن واجب لك كم وقت الانتخابات ده تمر وتمشي تفوتي، وهم مقول الحمد لله ما قصروا زي ما أبسرباتور أنا كاسيدو ده دايما هي وقفة في وقت الانتخابات يتمشي تشوف شنو الببغا في تيرين، وهم مكلوا قبلوا لنا بنتيجة داكو شغل لبيجي مشي لدادنا وشيكي الفصل كي البيجي في تيرين ده ما في.
1: في موضوع آخر، ترأست أمينة الدولة في التعليم العالي الدكتورة خديجة محمد التمير مناسبة تكريم الأساتذة والباحثين بالتعليم العالي، كان ذلك صباح اليوم بحضور رؤساء الجامعات ومسؤولي التعليم العالي بجانب المحتفى بهم. الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين حضر المناسبة وأفانا بالمزيد.
7: 100 وأضف إليها 3 مجموع ما تم تكريمهم اليوم في المناسبة العلنية التي نظمتها جامعة عين جمينة احتفاء بالأساتذة الباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. عدة كلمات كانت في محفل الاحتفال، كان منها كلمة رئيس جامعة عين جمينة البروفيسور محمد صالح دوس حجار الذي أكد في خطابه أن اعتماد دعم البحوث العلمية ليس مجرد إجراء إداري بقدر ما هو اعتزاز بالجهد الإنساني المبذول في مجال البحث العلمي، مطالبا بتحسين ظروف العاملين في التعليم العالي مع ضرورة العمل على دعم البحوث العلمية من أجل تسهيل الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع. أمينة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتورة خديجة آدم التمير شجعت المحتفى بهم للمضي قدما في الطريق الذي سلكوه، مجددة دعوتها بضرورة دعم الطلاب بالجامعات وزملائهم الذين في الطريق إلى الوصول إلى هذه المرحلة من المستوى التعليمي، علما أن المجموعة المكونة من 103 أستاذا تم توزيعهم إلى 6 أستاذ كرسي، 37 أستاذ مشارك، و 57 أستاذ مساعد، و3 أساتذة مكلفين بالبحث.
1: صحيا، ترأس الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد أحمد حامد أعمال دورة الرعاية الطارئة الأساسية وتدريب المدربين لقوات الدفاع والأمن والتي تنظمها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. المزيد لدى محمد عمر إدريس.
8: تتطلب الإصابات الناجمة عن الحوادث والعنف والنزاعات المسلحة والحالات الطبية الطارئة تتطلب رعاية سريعة وفعالة، غالبا ما تكون الدقائق والساعات الأولى حاسمة لإنقاذ الأرواح ومنع المضاعفات والحد من الآثار طويلة الأمد. وعليه تجيء هذه الدورة التدريبية من أجل تحسين جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين بعناصر قوات الدفاع والأمن. ممثل مدير قسم الخدمة الصحية العسكرية والعمل الاجتماعي الدكتور بليز إلينيا أكد أن هذا التدريب يهدف إلى تلبية الحاجة بشكل مباشر ويمكن الأطباء والممرضين من تعزيز مهاراتهم في التقييم السريع للمرضى ذوي الاحتياجات الحرية. أما ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور باز ليكوس ذكر أن هذا التدريب يرمي إلى تزويد مقدمي الرعاية الصحية بأدوات عملية لتحديد حالات الطوارئ التي تهدد الحياة بسرعة وتثبت حالة المرضى وتنظم إحالتهم في أفضل الظروف. الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد أوضح أن جودة الرعاية الطارئة تعد أولوية للنظام الصحي، وذلك لتنمية مهارات العاملين سيما مجال الإسعافات الأولية. يذكر أن فعاليات الدورة التدريبية تستمر حتى الرابع من شهر يوليو المقبل.
1: الدورة التدريبية ترأس افتتاح أعمالها الدكتور محمد حامد أحمد الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة. أما ثقافيا فقد احتفلت البلاد ليلة أمس باليوم العالمي للموسيقى دورة العام 2026، وقد وقف وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية أبكر روزيتا جيل على عدة دوائر بالعاصمة جمينة نظمت بها منصات للاحتفال بهذا اليوم. مزيد من التفاصيل في تقرير حسب الكريم محمد سعيد أبا الزين.
7: على أنغام الموسيقى شرع وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية بكر روزي تجيل جولته لأهل الفن بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، وقد وقع الاختيار على عنوان الرئيس للجولة وهي الموسيقى محرك التماسك الاجتماعي. نقطة الانطلاقة كانت بالدائرة الثالثة حيث توقف فيها الوزير على المنصة التي خصصت للاحتفال بهذا اليوم الاستثنائي للموسيقى. وزير التنمية السياحية الثقافة الحرف اليدوية بكر روزي تجيل تحدث عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم، مؤكدا أن الموسيقى هي الرابط الذي يربط ما بين المجتمع ويعزز من تماسكه ووحدته، وأضاف:
9: ما بس تتنا ميزيك لا أنينا ندورون ورو الميزيك فيكتير هنا كوهيزيون سوسيال هنا تعيش السلمي بالميزيك ده نقدر نودو رسالة كتير، وأنينا كتشادين محتاجين زيادة للمساج حنا تلمية نوري للأخواني الأرتيست والميزيسيان خلو شاك جور ميزيك هناكم بأترافير إكري هناكم بأترافير إفر هناكم خلو سو سنسيبليزاسيون حنا تعيش سلمي وسيرتو حنا حب الوطن حنا بلدنا.
7: علما أن اليوم العالمي للموسيقى قد شرع الاحتفال به في فرنسا في العام 1982، والهدف إخراج الموسيقى من قاعات الاحتفالات إلى الفضاء العام، ليصل الآن إلى احتفال سنوي تحتفل به أكثر من 120 دولة من دول العالم.
1: وننهي نشاطنا بهذا الخبر الرياضي. ولا زالت بطولة كأس العالم 2026 تتواصل منافساتها، حيث حقق منتخب مصر فوزه الأول بالبطولة صباح اليوم بثلاثة أهداف لهدف أمام نيوزيلندا، فيما سبق ذلك تعادل الرأس الأخضر مع الأوروغواي بهدفين بمثلهما، وبلجيكا وإيران بصفر من الأهداف، واكتسحت إسبانيا السعودية بأربعة أهداف صفر. وبذات النتيجة تفوقت تونس على اليابان، وانتهى لقاء الإكوادور مع كوراساو بالتعادل الأبيض. تشوكبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشرين. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين: رئيس الجمهورية المشير محمد تزدبي إدنو يتفقد مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيد التشييد، ويشارك في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بأفرق تتويجا لموسم سباقات الخيول في تشاد للعام 2026. وأعضاء الجمعية الوطنية يستجيبون وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا في جلسة علنية عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي. وحفل تكريم 103 من الأساتذة والباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. هذا كما استمعتم في النشرة، إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في التنسيق والإشراف العام عثمان آدم الدود، الإعداد والإخراج مصطفى بشار محمد. نشرة قدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة شوبي غابرييل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية والتي قدمتها الزوار النور الفائق، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة. متابعة سعيدة، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين برنامج ومحبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، اليوم جينا لكم بموضوع آخر جديد، والموضوع ده كمان بيتكلم في الصعوبة ولا حياة ولا معيشة أنا المرأة التشادية، بالأخص المرأة الضعيفة وبتفرش فوق السوق بتساوي، يعني كيف صعوباتها وتعبها ده نسوكي كيف كي إشان ما نقدر نقول ونقول منها نهائيا، لكن ننطوى الاستراتيجية كيف المرأة دي تعيش بإيالة، لأن الأوين ده القادم في السوق ده أكتر كي وهدين ده أرامل وهدين بناوين وأتامة. والحال آخر ما فيه قال لنا المثل بكلام العرب، السوق ده هو قدها النبي، أي نادم ده هو باكل فوق، القادر والضعيف كله باكل. لكن المسألة اليوم بالحين كي مهم لنا ده، بالأخص المرأة التشادية والمرأة الأرملة. دخل الاستديو معانا السيدة حجة أسماء قاسم، ونقدم لها السؤال وهي كمان يعني ترد لنا، ومع سوا ومع كل المستمعين حنانا ومحبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، نساعدوها لأخوتنا ولبنيتنا اللي بتساوي في السوق كيف يعني تمشي حياتها. السلام عليكي.
3: السلام عليكي حسنية.
2: شكرا كل ما أزمناكي، يوم ما خبتي والكثير قدمتي، الصحيح وريتي المفيد قدمتي. اليوم ده ندور نقدم لكم سؤال فيما يخص بنيتنا وأخوتنا، وحتى إحيانا نقدر نقول أمنا كل فرشين فوق السوق وبيساووا بالقين بلغوا رزق اليوم في اليوم، لأن قال السوق قدها النبي، لكن الأمين وهادين ده بالحين عندهم صعوبات، وكيف نساعدهم إشان الصعوبات هنمدك يخف؟
3: والله يا حسنية اليوم والله السؤال كده مهم لي مرة، وايد دخل لي في قلبي، ما لا تعرفي أنا قاعدة جنب السوق، أم بس أنا بالدوني كل فوق أجس كل قاعدة فوق سؤوف، أنا السوق ده أنا نعرفة. والله يا حسنية هسا أنا شفت ده اليوم صحيح، ميري قمة تتردون قلي دورو شاري يأدلو تأديل رول هنا، ميري ذاته ده ما يدور النظافة، ميري ده يدور النظافة يشيفه بكان يقول خليه خلو دروب، لكن الناس ده شنو خلام الأوين يقول في شاري ده سوق ولا في شاري، سوق ده ما في سوق داخل. هسا الجاب لنا المصيبة ده كله ده اليوم سوق كبير ده، زمان ده عنينا نعرف سوق كبير ده هنا خمام، هنا أكل أكل ده خدار لهم بصل دول، سوق ده ما عنده أي شيء إلا ده بس كان شيء كتجيب هنا ده تلقى جداد، سوق ده بنظام، نظام ده شنو حسا سخلة ده ما لقى يقول له سخلة ده، سخلة ده زمان ده خلة ده في سوق وهيدا خدار كل سوق وهيدا، جينا وقت خمام كله مخلبط. حسا سوق كبير ده كان دخلت فوق ده شغل هنا أكل ده أن كنت تلقى واحد ولا اثنين في مية بس، كل كشغل شقة في سوق ده مش المراكيب تاسات خمام وادينا في سوق كبير ده، ده ما بكان أنا سوق كبير اليوم تدوري شغل واحد ده تهويك كتفتشي كتفتشي ده يعني أسمه ديزوردو،
2: بكانك ما بنعرف،
3: بكان ما بنعرف زمان تمشي يقول ده بكان أنا ناس بصل دول، ده بكان أنا ناس لحم، حس كله شغل ده يدور النظام. وبالأسف حسنية انتو قاعد تشوفوا هالراي بس بنات ده أوين ده قاعدين في شعري ده، لا لا لا أنا مشيت أوبيتال كلامي ده ألم ماشي قريب سنتين ثلاثة، بني أنا أختي ولدت في ماترنيتي ده بس ده جيت ساعة أربعة أنا لقيت أوين بنات دقاق قاعدين في السوق خلاص جاي دلو خمامو وعندهم إيال في دهارهم
2: ساعة أربعة صباحا،
3: والله ده بنات دقاق أنكون وادي عند أربعين سنة ما في عشرين خمسة دول تلاتين دول عشرين سنة دول من يوم ده شغل ده توشي أنا مرة واحد وما عندي حلال، نتأسف أول بأول الأوين شباب أنا أوين ده كله هسا في تعب تعب في تعب، يجو أربع ساعة أربعة في السوق ده يقول شبتين في خدار ده، وبتان آخر فراسة ده تشيفي قابل تردوم وتريدين الحصة ده كمان بيجي جراف تردين الحصة قاعد تردونات في الشوارع ده نقل دور ينظموا ميري ده والله ميري عنده شغل كثير بنظمه خليه يتفهموا مع كوميرسان ده مع أوين مع الناس القاعدين في شارع سوسيال ما ده والله ده ناد وايدة كم ما مرق برده فنجان شاي ده ما يشربه أنا ندور نفهم كي
4: مجبور كي إلا يمر قبل
3: الناس ده كده قاعد تردون ده إنهم بكان قاعد يودون ولا يتردون يمشي يقعد في بيت بس ده شغل السؤال قال أجيب يتردون ده يودون وين وهم كي أول يوم القاعدين ده ميري سي أول كله قاعد ميري ناس شفتين في شارع ده كله كما قاعد يشيل منهم دروات دي بلاس نارو كان قاعد يشيل دروات دي بلاس ده ما تقول خلاص أنا قاعد كدر بطني يتردوك ده ولا تعرفه كان بجيب يتردوك كله أوكي ده شعري خليه يتفهمه خليه الشعب وميري ده ميري ده كله شعب شعب كله ميري حكومة كله شعب كلنا كسوا ده هاي أنينا بكان ده انتو دايختو بمفهمة بكان ده وتودونا وين ينظموا لهم بكان يودون فوقا
4: قبل ما يتردون ينظموا لهم للبكان
3: وبكان وادينا في سوق ده ما بلاسة كله خلي الناس الداخل في سوق كان ما بلاسة ده خليه يحولهم يقول لهم كي انتو رد بكانكو كي ودول انتو كله تمشوا بكان كي كم انت جيتي في سوق كله تقول أنا ندور عليهم شغل مش الكرة تمشي ديركت عارفي بكان أنا والله في سوق شغل التجاري ده ما تعرفي بكانه كله.
4: تعويجي كبس.
3: الفوكش ميري ما شاب خليه فهم. ناس وادين هاست شيفيم يقول في سوق ده خلي ما أوين أوين ورجال. مقولوا ملقا يقولوا ده ده بس يكفوا فوقا أجرابيت. يأكلوا يعلم يودون في جراي بجروز ده بشغل الشيء الشيء. بكان وايد ده نار وايد ده يقبل يجي ده ما يلقى ريال. كل يا حميد يقول أمباكر أمباكر ده كان جري يلقى. كم مالي يقولوا جا ده أنا نشيفه كي بقول السوسيال ده إنت وقت تدور تترد نارم ده تقول نارم ده هو جاي تاجر ترتا ويمشي يقعد وين ندورك ده سؤال ده يمشي وين خلاص بكان الواجب هم أن يقعد فوق الناس شالو هسا سوق كبير ده نوري جنجر كي كيف نارم إنت عندك موين إنت جاي في بيت قال إنت دكان في سوق جاي أجرو مالا إنت عندك مالا دكان خلي يمشي الريسانس مغازي داخل ده يفتش سيادة سيادة إنت شغل بس إنت نارم واي خمام ده كل تشيل لنفسك ده ما أدي ده واحد سؤالي واليوم ده جمعنا ده ناس أمالو أمالو ده شنو ده إكزوري رال ناس من كدادي جو
4: يفتشوا
3: ناس جورا ندورة الدولة قلي تسأل كي ريزون كي ناس ده جورا كي بس جورا دليل الخلوه يليتم ده خليه يفتشوا المرض ده يدعو والله زمان ده نادم برا ده كان تنتشنوا ما يدورا جمعنا وهسا ما خصوبين يجو
4: وزمان ده بس هل الأمين كي بالأكتر كي موغوري في سوق بيساوغو
3: الأمين في سوق ما بيساوغو وبنات دوغات دهابة 14 15 سنة ده وخط ده همان في الأكل ما هم قاعدين يبقوا خدامين ده ما في اليوم ده بنات دوكاك بس قال جورا قال جاي يفتشوا خدمي كلام ده ما نفتشوا غارا كلام ده كما فتشوا غارا كي داودا ان ده لنا خير نوريك حس ناس قال ناس انا كرادي اليوم ده شغل بس تقومي بتشي في بس ده ديبارتو تمشي ولا تجي هني علي جيجل دول الدنيا انكسرت في لوبر هيل ده ريزون خلينا نوريك اكزور يورال ده انا مشيت برا شفترا نارمي هرت زريانو اي زول بلبس خلق بس يقول هو اوفري يجي حكيمك ده تخلي بكان ده ولا ما تخلي انا مشيت عليه جاي الدرب انا جلندن لقيت نارم واي قابي اسبيكيري ده قطع حتى بصور راكوبة صور راكوبة بس جهكم وكسروا راكوب ترى ما نبقى الناس ده جاي لنا انت تلبس لك التاني تمشي دون حسة ده بس دايخة هلي ودايخة سوق اي نارم كان جرى يقول ده انا نقود في سوق اشان نلقى ميري خلي يقود تهي يفتش حلال يدسكيته لكن ما يتردو ناس مشي للكرة وما يكسروا ناس مشي للكرة
4: أخص الأوين الأوين
3: الأوين الدقاق هو بنات دقاق شباب مشي الكبس وقاعدين بقودوا ده هم ما يدوروا يقودوا في بيتهم يربوا إيالهم يقودوا في خشم دروبهم هسا وادين ولا أتاما أساني وادين ده أبهاتهم قاعدين والأبو كله هو كله جرى جاب فتش كما ليك ده انت الأب تفتش وتلموا وتأكلوا إيالكم خلي إيالكم انتو كي تأكلوا شنو تعيشوا كيف بيت ده تأجروا بشنو بروبليم هل هسا قاية حصل ده سوق كبير ده ما سوق كان خمام الحصة قاي فوق ده كان يتردو الناس يأدلو شاري والله أنا داكور لكن يودوم وين وبركوا أول ده خصو ده فوق الناس ده قاعدين شالو منهم تاكس وحصة يتردوم ده يمشي أقول في بيت ولا يسو كيف بالأسف أخوتي بالأسف خليني فهمه نادم كي ما عند الدروا ده هو زمان ده نادم كي مشوتين كله في شاري فيه مشوتين كله عند كابانو تعرفي كابانو هو المشوتين كله يريسو ويقول مشوتين يخطو يداو يأكلو يشربو ألم انت بأقول لك بس بسوق مشوتين ده تشيل خمام جاري في شاري قال الميري جا تاردو بهيني مشيتو بكون جا كمان ميري جبر منو كسيريات دول دجو كده كي كيف بالأسف خلي ما يلبو بالدولة خلي ما يلبو بشرفنا خليني تفهمه شكرا خلوا الناس ده من أول قعدوا وشعلوا منهم تاكسنا هسا إلا يقولوا يتفهموا مام يلقوا لهم بكان ينظموا هسا شفيع سنين سوق دمبنا سوق ده مشاكل ده أول بأول ده سيادة سوق ذاتنا سناس ده ويقفوا بجوسيس قبلوا ده كي كيف كبارات بس يقبلوا ما نعرف واي كيف ميري جاي قنقص قسمة لناس ده انت تجي ده داق المغزانة فلان داق المغزانة فلان انت لا ماكش نبيع مغزان
4: ما هم الأغلبية كمان أسا مثلا الأوين البقود فوق السوق بيساوه ده وحدين ما عندي مجال
3: أنا السوق ردم بيرا هسا السوق ردم بيرا يوم تردون ده السوم داخل ده أنا جدا لجيت أنا هرق لي قلت أنا زقاري في شهري بركة لكن واحد مرقة أنا سألتها قلت أنت قال هسا الزباين كل ما يعرفوا بكنا
4: أسباب هم هاولينهم ده
3: أول ده يوم جاي هولوا ده كل يدور النظام انتو ناس أنا مراكب ده كي انتو ناس تساوغو يخطوا لهم بلاك ينظمون ده
4: عشان يوصف لهم المحلات
3: ده كمشي جد انا ندور بكان انا ناصر بساوغو كده يقول لك امشي بشاري ده كنجر بهيني ده شنو ده هرانا ما لما ننظم ده انا كلامي لك شكرا حسا جاي سورة بلا نظام ده ما سمي خليه ينظم كان يودون وين كله يقولوا لي انا بكان الكرة سيادة الصلاة بكان الكرة سيادة الكي بكان الكرة ده عند نظام وتردين ده الحلقة بتاردو ده ما يشابي أنا نقول إلا يتفهم ويلقلن بكان
4: والحلقة شنو يعني للمرأة الشادية المسكينة اللي بتسالك في السوق ده شنو كي حلالك نلقلة
3: حلالة ده ما داكو أريت لك ده قلت لك مرأة تشادية بس ساعة أربع ساعة خمسة هي قاري في السوق ده التعبان ده ما إلا ده ما تعبوا التلاتين سنة ما عندهم والله أنا بيتي في أنبسانة ده قاني شوفهم قاني عندهم الحلال ده مش الحصة كلامي ده يلقلن بكان ينظمهم لا السوق ده بس خمام دول الوادين المعنى السوق كبير ده بس يفتش روبا كان هما يدسوا يلقوا لهم بكان لكن للمرة التشادية ده
4: يستروها فوق
3: خلي يستروها بتعبا ده وبتالي تردوها ده شغل ده قاسي ده
4: مؤسف
3: وأخذ والله ده قاني الشيفة ده بالهين قاسي ده وخلي المرة التشادية مش ناد واي بإيالة الرجال ذاته كده ديزور دور اللي بشوفه بدور بسو ديزور دور ده هسا خمام ده ترجينا شغل هسا قاية يفعله ده كما حسيفة ده خير نعرف كيف كان جيتي تتفهم مودا كان تقتل كل يخصي تقتل سي لكن كان نعرف بس اللي ناس بس أنينا من بيننا قال ميريجا خلت بقو مش الإسرائيلة ده كيف كلام ده مش كده الناس ده اللي يتفهموا ما والمرة التشادية ده أنا أسمى دي حياتي مدي حياتي كله ده اللي نبكي للمرة التشادية ونقول المرة التشادية خليه فتش لها بكان كي خاص كي
4: شان يريدوها
3: وما إلا تجي بالساعة أربع ساعة أربع نقول جارين قال ندوره في قدرون نقول قال تدوره بكان أتين تجي تقول دقلوا يجي ساعة أربع تعبانين شغل ده كيف وخلي الدولة تفكر اكزوري را الناس القاية يجونا يمرقوا المرض ده كان مالي جيترا كان هو كانسير كله تداوي كان مرض ده شنو كله تداوي مين قارا خليه داو مين قارا دا أنا موقتنا برا ده بيجي قاسي ناس رجال قرزم كيف ده أشرة مرات نقول يلبس ولم تاني كيف بس قالوا من أوفوري كيف بس يتعرضوا ناس يوماتي ناك نماشي اللي جيتا الناس كي قالوا من أوفوري وقفوا لي أوين أنا هود قالوا من أوفوري لقاي ينتم قرز أنا ويجيب دارتم أنا بس دارتم قلت أوفر يا رشون هود قاي في بار وشألو وقاي تشاكم شنو فوق في ستادير خليه فتشو لنا حلال ناس كبس يلبسوا كبس قلت اللي بيستيني وقلت ما أنا عارفة يعطي أعطي دول يجو قاي هددو ناس ويشاني لاي مقرس خليه خلونا نقودو تشاديين وحسانية قبال نوريكي شغل واي مشكلة أنا تشاد دا كميل نال واي بس سيدال مغزا سيدال دا وإن دا شغل دا مشكلة أنا نوريكي مثل واي في دواسة تسع شهر مشينا نيجيريا ناس دا وادين قاعدين مشينا ده دلينا في اوتيل ده والله نكلم خلينا مشينا دلينا في اوتيل ده مره واحد قاعد في خشم اوتيل تاسات على بروب نال واي منين قال حاجه اسمع قاسم قومي امشي انت تكلمي كلام هاوسه ده امشي لمره ده بي لنا ايش معامله ايش هذا بدل خمام هذا نظيف اجماني قلت سنه جيت بقف لا سالت اكلم لا بكلام هاوسه قلت انت ايش ده بكم شارت الزغلطه ريال ايش انت ني بلا مولا انا كلم لا قلت لا انت ايش ده انت تني بلا مولادا قال مولادا ستة شي قال انينا هيني ده انت تساويك ايش ودي تساويك مولا
4: مفاهمة عن بيناتهم هدي كل التكسب ودي كل التكسب
3: تكسب ده كل التكسب قال قالت ليش مديدة بحوصة بقول كنو وصفني قال دي ما ستة المديدة مديدة رما عند السكر تبي مديدة وتبي سكر تصبي فوق ده اي زول هاتو علم
4: انا سيد المديدة بكسب وسيد السكر كله بكسب
3: اليوم نكلم بهستولي فوق ناد واحد بس مديدة ايش سكر مولا
4: كل إلهي
3: خلبي ترى مدى الجبل بوفرتي
4: أخوك ده بتم ما بلغ الواحد
3: أخوك ده بتم ما يبقى إنجي وهيدك ده أنا كلمت ألف مرة وبدا كله كما شو قاعد في سوق تيبو ما يلقو شيء كما ميري واجب لين فراسهم ولا يتأبو شعب ولا يتأبو مرة تشادية نادم كي حمد ولا دورة المبارد ولا دورة وطير ولا دورة كليماتيزير ولا فانتيلاتير اللي يقود فيها الرأي بس ده ويجي ربي إيالا ده خليه فهمه
4: وشنو يعني
3: ده تأب
4: كلمة كي أخيرة كي تخنع للمرة التشادية وشيء كي تسبيرها يعني
3: المرة التشادية ما إلا نقول لها برافو مرة براف نقول لها ألف برافو اليوم أوين ده شغل الأوين كربو ده ألم أوين كربو شغل شيب كبير وما اليوم ترى زمان أمهنا ده كان وطا خريف فلانة ده في بيوتهم داخل أمهنا ما عبيس كله دي إن ده شرموت نبيه في داخل ترى وكت القاسي ده بساوكو ورا ده خلاص وكت الجاء أبري ده أوين بسو غلاسون أوين بتاجرو هو مرة تشعالية ده مرة كيف في الدنيا في العالم
4: مرة تحرك
3: مرة تحرك بكلام نصارى بقول إلي السيمبول سبيت ما إن ده مرة إن ده نور سيمبول هنا إنيتي ده دمرة نقول للمرة التشادية نقول لها برافو الله يزيدها في شجاعتها وخلي ما يتأبوها خلي ما أي نارم يجي مرة بس يخد ثلاثة عصر تجري دك دك في شعري ده أنا كنتر خلي الأوين ده يعني يخطوهم ده يقولوا لا مرة يكرموها مرة ما قاري في بيت أوين ناس أمهان زمان مهابيس أبهان بس بجوب لهم كله قا يكرموهم قبل ألم أوين هم زيادة بالتعبانين وبطل ما يلقوا راسهم حسنية الله لك ده تعالي نوم ما في أنبسطنا ونمرق معك بساعة أربعة ساعة خمسة أمشي شي في مرة تشادية كيف قاعد في السوق وقتت دونك فرانشما ده كلامين نكلم ده قاعد أدرسي لي ميري الأوين ده أخواتكو أمهاتكو أوينكو اتفهموا مام ما تتردوم ما تأزوم
4: شكرا
3: دول ده بس رقدتوا في بطنهم تسعة شهر وردوكو كرموهم وكم شغل بيجي لهم تقيل كله أرفقوا لهم ريدوهم والله يكتب لكم الخير
4: شكرا
3: والدولة كله خليه يفكر كلامنا الأوين أوين في السوق ده أوين ده بتانكي خليه ما يتردوم يلقوا لهم بكان على النظام ويتفهموا وما أوين ويهدوم أوين ورجال ميري خليه يفاهم ما شعب خليه ما يبقوا أدو ألي ما سمو بقوا إنمي خليه ما يبقوا إنمي
4: شكرا
3: وفي بكان ده يالد وعدين جين دبلومي ما عندهم شيء كله فكوا لهم بكان كله كله أصلا يومين ده ما شكسره قال ده يخو شاري هو شاري ده إن ده شغل آخر فيه يأدلوا ما هم من دول ده
4: شكرا شكرا السيدة هجية أسماء قاسم لكن ما يكون آخر مرة إن شاء الله نتواصل فيما يخص برنامجنا ونقول كذلك شكرا لكل المستمعين والمستمعات محبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية نذكر المستمعين خدماكم هناك في مكنة الفن أنبته أنجيل ونزم لكم أبكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد كان دارين تتصلوا معنا اتصلوا بنمرة التليفون 95 45 26 28 وستين متابعة سعيدة بباقي برامجنا
1: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة التشادية من الإذاعة الوطنية

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: ولد اللوانا لباس يا رجالا مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا ألهم يا رجالا على أجملين والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجاني ألهم يا رجالا ألهم يا رجالا ألهم يا رجالا سيد دول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا الله لا كذر ضي الزراط المرم كذر ضي دنام صفات كذر ضي بدنا كذر ضي زراكول اندي انا فاكر لك ما لنتيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي ازرع لدناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الماء بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العميات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا أباكر والأليد والرجالا كم بلا مدن والمعلم طمان التجاني دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجاني قل لك يا رجالا الهم يا رجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلا مد الله والبراهيم الهم يا رجالا كم من يالبنس البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني الهم يا رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج الاج ابن مردول رجالة
2: انا النوار
1: الهميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجار الهميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما بيت ولا كمندر ولد الجد

0: kisai baraba tira balin zarara ala jaba kar bishwal danna baraba tira balin zarara الرجال البياض في المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمة سنولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا راب الجندة دلخلي دنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بيا في المجيوت ملا بنسا ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمع دول صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيا في المجيوت ملا بنسا ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل انجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسا البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسا على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات راب اللي يا نزل را شيخي ألوي ألوي أبن قرية والمهم يتكاك دريس أدوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسا علي الخضر دون خليل منجا
1: يا الخضر من بمنا
0: درب درب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والميم بلا ما دقنو دون خليل منجا يا درب درب اللي شين والشيخ دنا درب درب اللي نزل را الرجال يا ظلم دول خليل منجا لا لا رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاكي ميمي ميمي دول جبير جبير ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما دول مال ضرب التراب اللي آمد ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

قل ما جوت ما لبنسا ألف الماء ألف البر ما ألف الماء ينوسا ألف نجر دائما المطهور دوا ألف تخرى هادي ورا بلقى جمال كابل من عصر كردسا الولد الولد في زمان ندا فأعطوا به ولا شك دلقى مشاكل دلقى نلزا الإمير مدايم الدايم السمي أبو فرس هدية شق الأم هايمة هاو تشاش باري جلاتا قمري طنبايري أنا الكاطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجمتا من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم براهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الالي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك عدي ما لاقو إذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال دي مراقو علاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مراقو إذ الشراب بلا مالي والمم اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاج مريم والمعلم خالي ادي مروقا اذا الشراق انا نبقى لهم كامل ما نبلاك اليوم من ربنا خلاك من ربنا خلقك من ربنا خلقك ابا فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكاتا يا من ربنا خلق مثل الاجمع اما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم لا يا لما نامي اليوم يا لما نامي الرافق يا الداري انا يا لما نامي اليوم انا يا لما نامي

بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. السيد محمد آدم أبكر عند تيرين في كاتيه دي جيل القدوس سيكسيون دو إلو 79 لو كات عمر أبكر عثمان عند بكان في كاتيه الرنجاجي سيكسيون 1 إلو 6 لو 27 موسى آدم هارون عند بكان في كاتيه دي جيل القدوس سيكسيون دو إلو 55 لو 9 هنا في ناسين محمد داود أحمد كارتية مشاغة سيكسيون 2 إلو 53 لو 25 أحمد محمد تهلو كارتية مشاغة سيكسيون 2 إلو 53 لو 24 هنا كمان في ناسين دائما كارتية مشاغة إبراهيم عثمان نساكن كارتية مشاغة سيكسيون 2 إلو 217 لو 13 خديجة موسى محمد عندها بكان في كارتية مشاغة سيكسيون 2 إلو 217 لو 14 هنا كمان في ناسين محمد إيسا كارتي أبورجا سيكسيون 1 إلو 59 لو 25 أبكر إيسا أدي كارتي أبورجا سيكسيون 1 إلو 59 لو 27 كلهم كي كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية فرع لينيا لفلاي شارب أقرمي بطلبوا من كل العلماء والشيف دي كانتون كل الشيوخ كل البرامات وكل المسلمين والسكان عن المنطقة خليه بسوا دعوات وبقروا قرائين عشان الله سبحانه وتعالى بيجيب لنا الخريف الأفضل والمبارك. نكرر المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية فرع لينيادة في ولاية شاربة أقرمي بطلبوا من كل العلماء الشيف دي كانتون الشيوخ البلامات المسلمين والمسلمات والسكان هنا الحلال خلي بسوا أدعية وبقروا قرائين عشان الله بيجيب لنا الخريف المبارك. بلاخنا فرحة محمد أبيسو في ندمرمة لو الفرحة مبلغ لكل البلامات كل اللوانات كل الشيوخ والأهل البر والداخل والناس اللي في الليل المجاورات بعروسة الببقى يوم الأربعاء عن بكرة والعزومة يوم الخميس في ندمرمة هلة بلاما عثمان نهارونا كانتون مدياغو. نكرر محمد تابيسو في ندمرمة لو الفرحة ببلغ لكل البلامات كل الشيوخ كل اللوانات وكل الأهل هنا كانتون مدياغو والأهل البعيدين والقريبين ومختلف الحلال بعروسة الببقى عن بكرة يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في ندمرمة هلة بلاما عثمان نهارونا كانتون مدياغو. غركو إدريس بلاما أحمد علي جيمي علي أبكر إدريس عبد الله بكر آدم أجد بركة ورشة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل الناس اللي إرفي بعروس هنولتهم موسى إدريس على روس سكون عن بكر الطلات والعزومة والختامة يوم الأربعاء عن بكرة في أمبين أرفة هلة بلاما أحمد علي. نكرر غركو إدريس بلام أحمد علي جيمة علي أبكر إدريس عبد الله بكر آدم أجد وبركة ورشة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بعروس ناولتهم موسى إدريس العروس تبقى مباكرة الثلاثة والعزومة والختامة عن بكرة يوم الأربعاء في مبين عرفة اللي تبلام أحمد علي. نواصل بالبلاغات بلام إلي عمر حسيني كويا جبرين عبد الرحمن مرحال حسنة رخيص بشارة بوب عبد القادر حسين عبد القادر السائر عبد القادر الرئيس فلج بشي حسنة دونغوس الشيخ رمات يونس شيخ بتشانغارو أجيت علي الضيف عمر الإمام محمد بشارة دنا هارونا جيمي دانجي غومبو علي رمات هارون معلم محمد ابن نيت شيخ آدم مرحال إيمة مينيمي محمد آدم رمات إبراهيم منقى أحمد نايم آدم دقوب بكر خرسة عمر عبد القادر رمات رمات إدريس علي شاكوش موسى رمات عبد الله كبير الحاج عمر النور بلام النور إبراهيم جدة علي معلم إدريس آدم شيخ علي جدة رمات دنا الحاج سيني أحمد الإمام معلوم الإمام مرحال

السائر الرخيص الغالي محمد بلاما دقشين عبد العزيز ادم بلاما رمات حسيني بلاما بوبا كمسلم بلاما الدوغال التوم بلاما قينا عبد الكريم البشير عبد الرحمن بلاما جده جرات بلاما ادريس جده بلاما بشاره جبرين بلاما عمر كيسونه بلاما محمد عمر بلاما محمد عبد الله بلاما دنقس جبرين بلاما جده دوغال بلاما دنج ابراهيم معلم جيمي عمر بلاما جده بشاره بلاما حسين بشاره بلاما علي عمر بلاما عبد الرحمن هارون الحاج هارون ابو ايوه شيخ بشاره سيد بلاما جبرين اما بلام الحاج أبكر بلام محمد الضي بلام فكي قدوري بلام محمد كلتا الحاج عثمان مؤمن بلام عمر محمد شيخ أبخريس مؤمن بلام محمد جبرين شيخ إيسى جدة معلم حسن مهمت بلام هارون الجد شيخ حسين عبد الرحمن شيخ الفاصل جدة بلام عبد الرحمن أبقاسي شيخ دنقس رمات بلام عبد الرحمن عمر بلام بركة محمد بلام عمر رمضان شيخ جبرين آدم شيخ خالد بشارة شيخ جدة قورة شيخ مؤمن طاهر شيخ حسيني ملمة القوني عبد الرحمن القوني حسن عبد الرحمن دوبيتي عيسى حسن آدم السوبريفي عمر ماي ديليغي دنا مؤمن عائلة عثمان كجامة عائلة الحاج جدة كنار شيخ توم آدم اللوان جبرين إبراهيم ديليغي إبراهيم معلم حسيني عجد بلام جدة خواجي بلام عبد الرحمن داود بلام محمد امسمك فايو كفترة بلام آدم عبد الله عبد القادر جيمي بلام هارون يعقوب بلام دنقس الفار شيخ إدريس أبكر بلام حسنة انجبا آدم كوباشي آدم كوداشي تلقي فيصل جدة تلقي عصب الله عبد الكريم الوكيل جبرين اللوان محمد أحمد آدم الجد لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاة أنا أخوهم ورفيقهم بلاما عبد القادر جبرين مات أمس في الليل ليلة الاثنين وسرى تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في هلة دقوي الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة بلاخنا ودار الحاجة جدة بفتش ولد عمر الحاجة جدة الولد عنده 6 سنة مرك من البيت من يوم الخميس من كارتيه فرشة زراف ويحسب كان ما معروف والولد ده لابس ليه مربايا غبشة وعنده ليه ورقة في رقبته فبطلب من أي إنسان اللي جي أو شافه أو كرافي بكانه خليه يوديه مكان الشيف ديكاري او البوليس القريب ليا او كمان بينادين في نمران التليفون 66-08-301-601 تيجو 92-10-7-34-20-6 نكرر الحاج جدة بفتش أوليدة عمر الحاج جدة الولد عنده 6 سنوات مرك من البيت من كارتيه فرشة زراف ويا حسة ما قبل وبكان ما معروف لابس ليا لباس أغبش وعند لي ورقة في رقبته وبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كره في بكانه بودي للبوست للبوليس القريب لي أو بودي بكانه الشيف دي كاري أو بنادين في نمران التليفون 66-08-31-61 تيغو 92-17-34-29 الولد الله قبل لأهلا بالعافية والسلام كمان بلاخنا ودار عبد الله محمد بفتش بنيته خديجة آدم محمد البنية دي عندها 12 سنة مرقت من البيت من أمس الأحد الساعة 12 مدي من دقيل سيالاي وما قبلت البيت وأما أسماء نورا عمر فبطلب من أي إنسان اللي أو شاف كرب البنية خليه بوديه للبوست للبوليس أو بنادين في نمران التليفون تيغو 92-40-0009 تيغو آخر 92-36-48-37 نكرر عبد الله محمد بفتش بنت اخته خديجه ادم محمد البنيه دي عندها 12 سنه مرقت من امس ميدي من كارتيه دجيل سيالاي وبكانه ما معروفه بطلب من اي انسان اللي لقاها او شافها او كرواها في بكانه
خلي بودي على البوست البوليس القريب ليا أو بنادي في نمرو على تليفون تيغو 942-00-09 تيغو آخر 99-36-48-37 البنية الله يقبلها لأهلها بالآفة والسلام. الساعة 7:10 دقيقة نمشي لمكنة الفن بعد نلقى أغاني وبعد نلقى الدعاية والنشرة الدارجية كابي تكنيك

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيد والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في الـ RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعينا وسمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 15 دقيقة في دندن الألوان محمد أحمد أنا مجيد في أفرق نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية المسائية هنا اليوم يوم الاثنين بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميلة تجاني سير رمات أجزاء المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من أبي مشير ونشرة طوالي نبدأها بالأنمين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قام بزيارة مفاجئة اليوم للبنى هنا لإعادة تلاصيها الجديدة القاعدة التبنية الـ MPS بدأ عشان يشيف الخدمة ماشي كيف. وشارك أمس كذلك رئيس الجمهورية في الجائزة الكبيرة انت الجمهورية في ميدان سباق الخيل كان بقت في هلة أفريقيا. ولا دي بدايات اليوم نادر الوزير هنا الزراعة كيدا بلاد فيما يخص تطور هنا الزراعة ويجهزوا للحملة انت الزراعة هنا سنة 2026-2027 وشرون همبولات القاعدين بنواجهها في الزراعة في بلدنا الجادة. 103 من الأساتذة الباحثين كرموهم اليوم في حفلة كبيرة بقت في جامعة أنجمينة دبعت ما يلقوا درجات من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. للأناوير في نشرة تلقوا أخبار أخرى. قام اليوم فجر رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قام بزيارة مفاجئة فات شاف البنى للإعادة الصحية القاعدة تبنيها القاعدة ببنيها الصندوق عن الضمان الاجتماعي السامباس. الزيارة دي جات ضمن الزيارات القاعدة بقوم بها رئيس الجمهورية كبير الدولة عشان يشيف كيف المشاريع انت البنى ماشي وشنو الصعوبات الما بتخلي البنى يكمل وإن ده سنوات قاعد في بنى دائما. رئيس الجمهورية وقت وصل كان زار كل البكانات انت المباني والخرف والمكاتب وسمع شروح مفصلة من المسائل. وبعد رئيس الجمهورية طلب من المشرفين لازم يشوفوا الخدمة دي عديل ويحترموا الموائد اللي بتخلي الخدمة دي تكمل في وقتها. وبعد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قابل في مكتبه في قصر دوماي الأعضاء عن المكتب عن المجلس الأعلى عن السلطات التقليدية. في المقابلة دي الأعضاء كان عرض للرئيس الجمهورية كبير الدولة النتائج انت الخدمة عن الدور الأولاني انت المجلس عن سنة 2026 وكذلك في المقابلة حج معايا في الخدمة القادمة بقوم بها بالنسبة للتوقيع انت المواطنين ده بخصوص السلام والاستقرار والمجد السبهم بين المواطنين. خلينا نسمع نائب رئيس المجلس الأعلى عن السلطات التقليدية محمد تفضل مكاهل كان أكلم بعد ما مرق من المقابلة.
2: عملنا مقابلة مع السيد الرئيس ومنذ الهوكوسي كانت عينوه وقبضوا في عمالة ما لمينا معايا جينا بنقدم له الشكر وبداية العمال والنتائج والشيء النرجو والشيء الدولة بترجى مننا. نحن مشكلتنا مركزين على التعايش السلمي بين المواطنين لأن في أيام الفاتن ده مشاكل انت التعايش السلمي دي بقت مشكلة وده نحن تخصنا نحن كشيوخ تقليديين طرحنا ليه مشروعنا وبرنامجنا وشو نقدر نسوي وكان السيد الرئيس لبى كلامنا وطلباتنا وعيد وأدانا بعض التعليمات وهو ذاته مهتم بقضية التعايش السلمي.
1: كذلك شارك أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو في سباق الجائزة الكبيرة انت الجمهورية اللي كان بقت في ميدان سباق الخيل في هلة أفرق. زميلتي جاني سرمات يورينا بالتفاصيل.
0: وصل رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو لميدان هنا الخيول في هلة أفرق لاقوا المسائل الكبار هنا الجمعية من أجل شجعين وحسنين السباق هنا الخيل في تشاد. الفراسوم الرئيس إدريس أحمد إدريس ومعايا الشاب دكانتون اللوان محمد أحمد آدو مجيد وكثير من المسائل الآخرين. في البداية شال الكلام رئيس الجمعية إدريس أحمد إدريس شكر الوجود أن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديفيد نو في المناسبة الكبيرة. بعد ذلك الوزير مدير المكتب المدني في رئاسة الجمهورية عزيز محمد صالح أنطى أنفلوب باسمها أن رئيس الجمهورية وده فوق قروش بيساوي 50 مليون هنا فرانك سيفا من أجل الرياضة هنت الخيل في تشاد. بدت المنافسة الرسمية في المستوى الأولاني وده باسم هنا جائزة الشيوخ التقليديين خصصوها للخيول المرة واحد ما شاركوا في السباق وده فازت فوق الفرس زمزم دلوك. وفي المستوى الثاني شاركوا خيول آخرين وده باسم هنا رجال الأعمال. وفي جائزة تانية باسم هنا الحكومة التنافس بقى أم بين 7 خيول والجائزة جات من نصيب عن الفرس كانم. وكان لي الجائزة الكبيرة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيت نو هو بسلم الجائزة انت المسابقة الكبيرة، وقدم شكر للأعضاء الجمعية القاعدين بشجعوا وبحسنوا الصباك عن الخيل في تشاد، ومعروف الخيول من التراث الثقافية والتقليدية في بلدنا تشاد من قبل 63 سنة، وهي مسابقة مهمة للإنسان التشادي. رئيس الجمهورية طلب من رجال هن الأعمال والمنظمات الوطنية والدولية قال بيساعدوا الجمعية عشان برفعوا المستوى هن التنافس في الرياضة الوطنية. المشاركة هن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو في السباق البقى في هلة أفرق ده بيقوي المكانة الوطنية، وأكد الاهتمام هن المسؤول الأول في تشاد بالرياضة التاريخية.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في قصر الديمقراطية الديبيتيات المفجر كان نادوا للوزير عن الزراعة كيدا بالا وقدموا لي أسئلة كثيرة بخصوص الاستدادة عن الحملة الزراعية سنة 2026-2027 وشنو الحكومة سوتها من جانب الزراعة عشان تنجح الحملة دي في كل الأراضي الوطنية. كذلك الديبيتيات قدموا لي أسئلة كثيرة فيما يخص الوضع عن المزارعين والهمبولات القادة تواجهها الزراعة بسبب نقص الآلات انت الخدمة واللاجفاف والتصخر والأشياء الآخرة المهمة اللي بتزيد الزراعة من بلد نجات. الجلسة دي كان رأسها النائب الأول هن الرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد ودنجار، وده بحضور أمين الدولة في الأمانة العامة للحكومة والفنيين والمدراء القديم بخدمه في الوزارة. 103 من الأساتذة الباحثين كان كرموهم اليوم فجر في العاصمة الجمينة ده بعد ما لقوا درجات علمية كبيرة من الكامياس ومجلس الجامعات المصرية. المناسبة دي كان نظمتها جامعة الجمينة، وفي المناسبة كان أكلم رئيسنا جامعة الجمينة البروفيسور محمد صالح دوس حجار، قال التكريم ده مهم ده بالنسبة للجهود القادمة بقدموها الباحثين التشاديين في البحث العلمي، وطلب من الحكومة كمان أنها تحسن لهم الظروف انت البحث. المناسبة دي كرأسها أمين انت الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي خديجة تبير، وهي ذات من جانبها كان شجعت الباحثين في الطريقة اللي سمعها كان شالو وماشيين فوقها عشان يطوروا بلد نجات من ناحية التعليم، وشكرتهم بالحين في الجهود اللي قدمتها لخايت لقوا درجات كبيرة من الكماس ومجلس الجامعات المصرية. بعد ما اعتمدهم وشاركوا في المراقبة انت الانتخابات الجزئية انت الانتخابات كان بقت في يوم 28 مايو 2026 المتحدثة خشم الكلام على المنسقية انت الجمعيات الكاسيدو ماريا غاريه كان قدمت نقطة صافية خبرت فوق الرأي العام من النتائج المؤقتة هنا بئسة انت المراقبة عن الانتخابات التشريعية الجزئية عن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كان بقت في يوم 21 يونيو 2026، خلي رسمة بعض من كلامها في ميكروفون راديو تشاد.
3: الكاسيدو أنينا ودينا ناسنا قاعدين بشوفوا شنو البحثل في تيران، والحمد لله ناسنا ردوا لنا الانتخابات ده بيجي بعافية والسلامة. أبدا الكاسيدو تشكر بوبولاسيون أنا هراز البيار وأنا شاري بجمي وجو فوتي كم زي ما بقولوا في البلكلام نصارى لو دروا دو فوت ده أنت أي مواطن واجب لك كم وقت الانتخابات ده تمرو وتمشي تفوتي، وهم مكل الحمد لله ما قصروا زي ما أوبسيرفاتور أنا كاسيدو ده دايما هي وقفة في وقت الانتخابات يتمشي تشوف شنو الببغا في تيرين، وهم مكلوا قبلوا لنا بنتيجة داكو شوق الله بيجي مشي لدادنا وشيكي الفصل كي البيجي في تيرين ده ما في.
1: السموتو دو المتحدثة قشم الكلام هنا منسقين تالجمعيات كاسيدو ماريلا غايلي برما. الأمين العام النائب في الوزارة انت اللاصية العامة الدكتور محمد أحمد حامد رأس اليوم فجورهن في العاصمة الجمينة على دوره انت التدريب اللي كان سوات الوزارة في مجالها الرعاية الطارئة الورشة دي، سواء كان لصالح عن القيادة انت قواتنا الأمني ولا دفاع. خلينا نتابع التقرير اللي كان سوى لنا زميل محمد أمر إدريس.
4: الإصابات المرجي من الحوادث والعنف والنزاعات المسلحة والحالات الطبية الطارئة تدور رعاية سريعة وفعالة غالبا ما تكون الدقائق والساعات الأولانية حاسمة لإنقاذ الأرواح وتمنع كل المضاعفات والحد من الآثار الطويلة الأمد. في ده بقت الدورة التدريبية عشان يحسنوا جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين في عناصر قوات الدفاع والأمن. كالممثل مدير قسم الخدمة الصحية العسكرية والعمل الاجتماعي الدكتور بليز إلينيا قال الدورة التدريبية دي هدفها عشان تلبي احتياجات المشاركين بشكل مباشر وتمكن الأطباء والممرضين عشان يقووا من مهاراتهم وفي التقييم السريع للناس المرضانين اللي عندهم احتياجات خاصة. ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور باز ليكلوس قال الدورة التدريبية دي تزود مقدمي الرعاية الصحية تزودهم بأدوات عملية عشان تحدد حالات الطوارئ وتحدد كذلك الحياة بسرعة وتثبت حالة المرضى وتنظم جيبينهم في الحياة عند الظروف الأفضل. كان للأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد وضح بكون جودة عند الرعاية الصحية الطارئة تكون أولوية عند النظام الصحي وده الشيء اللي بيقدم مهارات الخدامين في مجال هنت الإسعافات الأولية لقدام. نذكر بكون الخدمات هنت الدورة التدريبية تستمر لغاية يوم 4 من شهر 7 الجاي.
1: بمناسبة عن اليوم العالمي عن الموسيقى، الوزير عن التنمية السياحية والحرف اليدوية بكر روزي تقيل كان قام بجولة وده عشان يشجع الفنانين القاعدين هنا في العاصمة من جمعنا، وبدأ الوزير الجولة كتاب بالدائرة هنا سيزم أرندسما الوزير عن التنمية السياحية بكر روزي تقيل في أثناء الملمة مع الفنانين نقدم لهم رسالة. خلينا نسمع بعض من كلامه في الميكروفون هنا راديو تشاد.
5: ما بس فتحنا ميزيك لا أنينا ندورون ورو الميزيك فيكتر هنا كوهيزيون سوسيال هنا تعيش السلمي بالميزيك ده نقدر نودو رسالة كتير وأنينا كتشادين محتاجين زيادة للمساج هنا تلمية نوري للأخواني الأرتيست والميزيسيان خلو chaque jour musique hanakum be à travers écrit hanakum be à travers œuvre hanakum khallu so sensibilisation hana taisha silmi wo surtout hana hubbal watan hana baradna
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:28 دقيقة في استديو راديو تشاد. خلاص بدأ كمرت نشرة الأخبار هنا اليوم عشية ولا فطتم النشرة. نذكرهم بالعناوين: رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قام بزيارة مفاجئة اليوم، فتشاف البناء للإعادة الصحة الجديدة القاعدة تبنية سام بي أس وده عشان يشيف الخدمة ماشي كيف. وشارك أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة في الجائزة الكبيرة انت الجمهورية في ميدان سباق الخيل اللي كان بيجد في حفل في هلة أفريقيا. ولا ديبيتيات اليوم كان نادو للوزير عن الزراعة كيدا بالات فيما يخص التطور عن الزراعة وكيف يجهز الهملة الزراعية عن سنة 2026-2027 وشنو الهمبولات القادمة بواجهها وقد تواجهها بلد نجات في مجال الزراعة. 103 من الأساتذة الباحثين كرمهم اليوم فجر في حفلة كبيرة كان بقت في جامعة أنجمينة دبعت مالوكو درجات كبيرة وآلية علمية من الكماس ومجلس الجامعات المصرية. دي النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس سجان حسين رمات وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس كابي جبريل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصبحوا على الف خير.

سيدنا السادة الكرام، ما بعد ما سمينا نشر على درجية نرجع للسيد عشان نوصل لكم بالبلاغات. بلاغنا فرحة، بلاغنا قرينا قبل الأخبار. محمد أبيسو في عند مرمى المعروف بولا ماما، ده الفرحة ببلغ لكل الأوانات، كل الشيوخ، كل البلامات، وكل الأهل البر والداخل البعيدين وقريبين بعروسة الببكة يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في عند مرمى اللي تبلام عثمان هارون كانتون مجاكو. وبحيي الحفلة كمان المداي جومبو إيسا. كلينيك البصمة بنظم حملة هنا كشفين العيون، وده بلقرص الناس الكتراك، ده في الكلينيك. من ناحية تانية الكشف بدأ خلاص من أمس الأحد وبواصل لحد يوم 28 جوان في نفس الكلينيك القاعد في شارع 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي. الكلينيك البصمة بخبر كل الناس اللي عندهم المشكلة في العيون خلي بمشي وبسووا الكشف والعملية المجانية بلا قروش، وكانت دوروا معلومات بزيادة تقدروا تنادوا في نمران التليفون 66-02-21-93 تيجو 92-02-21-93 معناتها الرقم ده مريه 60-60-02-92-93 60-62-02-91-93. الناس المرضانين أمشوا عشان تلقوا الدواء المجان بلا قروس. بلاخنا ودار أخي أبخريس قاعد في كارتيه جنيبور، ده شيف دي كاري نيمروسيس، بطلب من أي أسرة فقدت ولد، الولد ده مهاجري جابوه في بكانة من أمس، الولد اسمه حسن، أبو اسمه عمر، أما الولد اسمه خديجة، الولد عنده 10 سنة وبقول أهله قاعدين في كرل، الولد ده قاعد ودر من سيدة من قبل 10 و6 يوم. أي أسرة فقدت ولدها خلي بنادو للشيف دي كاري في نمران تليفون 66-06-34-44 تيغو 95-29-02-93. نكرر أخي أبخريس آدم في كارتيه جنيبور، ده شيف دي كاري نمران 6، بطلب من أي أسرة فقدت ولدها، جابوا لي ولد من أمس والولد ده مهاجري اسمه حسن، أبو اسمه عمر، أم الولد اسمها مريم، وبقول هم من أفرق، الولد ده ودر من سيدة من قبل 10 و6 يوم. أي أسرة فقدت ولدها خلي بنادو للشيف دي كاري 66-06-34-44 أو 95-29-05-93 عشان تمشوا وتلقوا الولد. نواصل بالبلاغات.

نواصل بالبلاغات. البلاغ أنا وفاء البلاغ ده قرينا قبل الأخبار، وإن شاء الله نقروه للمرة الثانية. بلام إلي عمر حسين كويا جبرين عبد الرحمن مرحان لحسنة رخيصة بشارة أبوبة عبد القادر حسين عبد القادر السائر عبد القادر الرئيس فلج بشي حسن دونغوس الشيخ رمات يونس الشيخ أبا تشنغارو الجد علي الضيف عمر الإمام محمد بشارة دنا هارونا جيمي دنجي قنبو علي رمات آدم معلم محمد بن نيت شيخ آدم ممرحال إيمة ميليمي محمد آدم رمات إبراهيم منغا أحمد نايم آدم دقو بكر خرسة عمر عبد القادر رمات رمات إدريس علي شاكوش موسى رمات عبد الله كبير الحاج عمر النور بلاما النور إبراهيم جدة علي معلم إدريس آدم شيخ علي جدة رمات دنا الحاج سيني أحمد الإمام ممرحال السائر الرخيس الغالي محمد بلاما دقشين بلاما دقشين عبد العزيز آدم بلاما رمات حسيني بلاما بوبا كامسلوم بلاما الدوغال التوم بلاما قيناء عبد الكريم البشير بلاما قيناء عبد الكريم البشير عبد الرحمن بلاما جدة جرات بلاما إدريسة جدة بلاما بشارة جبرين بلاما عمر كيسونة بلاما محمد عمر بلاما محمد عبد الله بلاما دونغوس جبرين بلاما إدريسة الدوغال بلاما دن إبراهيم معلم جيمي عمر بلاما جدة بشارة بلاما حسين بشارة بلاما علي عمر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما الحاج هارونة أبي أوة الحاج هارونة أبي أوة شيخ بشارة سيد بلاما جبرين نئمة بلاما الحاج أبكر بلاما محمد الضي بلاما فكي قدوري بلاما محمد كلتا الحاج عثمان مؤمن بلاما عمر محمد شيخ أبو خريسة مؤمن بلاما محمد جبرين شيخ إيسى جدة معلم حسن مهمت بلاما هارون الجد شيخ حسين عبد الرحمن شيخ الفاص جدة بلاما عبد الرحمن أبقاسي شيخ دونغوس رمات بلاما عبد الرحمن عمر بلاما بركة محمد بلاما إمام رمضان الشيخ جبرين آدم الشيخ خالد بشارة الشيخ جدة قورة الشيخ مؤمن طاهر الشيخ حسين ملمة القوني حسن عبد الرحمن الدبيتي إيسى حسن آدم السوبرفي عمر ماي ديليجي دنا مؤمن عائلة عثمان كجامة عائلة الحاج جدة كنار شيخ توم آدم اللوان جبرين إبراهيم ديليجي إبراهيم معلم حسين الجد بلاما جدة خواجي بلاما عبد الرحمن داود بلاما محمد مسمك فايو كفترة بلاما آدم عبد الله عبد القادر جيمي بلاما هارون يعقوبة بلاما هارون يعقوب بلاما دونغوس الفار شيخ إدريس أبكر بلاما حسن أنجبا آدم خداشي دلقي فيصل جدة دلقي صبال الله عبد الكريم الوكيل جبرين اللوان محمد أحمد آدم الجد لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاة أنا أخوهم ورفيقهم بلاما عبد القادر جبرين بلاما ندقوي على مات البار الأحد ليلة الاثنين والسرقة تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في هلة دقوي على الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:44 في استديو تروحنا لأونما نمشي لمكنة الفن. في واحد

هدية الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريف، هدية خاصة بريسا مدام أمبدي جومبو من جبل ليرو، رخية يحيى من ملموسي، أكويا جيمة من كربو. نقول لكم مساء الخير، مبروك بالإذاعة. جواير الشمو آدم وكل أسرته، دلقي كالتومة إدريس صالح، وكل الأعضاء جروب غادي تشات، ونما العزاز ونما فوق الرأس. نقول لكم مساء الخير من غادي تشات كابي تكنيك.

أكيد نقول ألف مليون مبروك دلقى الهاج آدم هناك من طام وكيسة. نقول لك بيت مال وعيال وبيت بارد إن شاء الله، وكل الأهل القريب تابونا من طام، نقول لكم مساء الخير من غدي وتشد.

بعد ما سمينا الفنانة شابة كمان نلقى قسمة وكمال نقول فوق هدية خاصة عبادة مي وكل أسرتها من شهر 30 زوارة نور الفائق عدم أمدودو من جوزة باري أمينة بكرة سنة فردقلة هناك من التوك سيتي حبسيتها مدام عبد الرحمن محمد أجل من جينبور وكل الناس البيبول أخونا نقول لكم مساء سعيد من الإذاعة الوطنية الجادية اليوم المطر صبت والجو بارد وإن شاء الله الله يجيب البرودة كابين تكنيك

بعد ما سمينا قسمه كمان كمان نمشي نلقى جاكوب ديفاريو هناك من بورا برنس هدية خاصة ماجور عاد نقوشي وزوجته من جينيبور لام جام لامي فوختين نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاتا ديريكتور حسن قيدلة وكل جمايته هاوي دكتور حسن اسبرو وكل جمايته هناك من امريكيبي المستشار محمد ابن محمد وكل اسرته من الكوكاي كل الناس اللي بيحبوا الاغنيه الجميله وما ننسوا فرص الديفانس والسكرتي قوات المسلحه التشاديه القادم هناك نقول لهم ربنا يحفظكم ويرجيكم لنا بالف مليون سلامه والاغنيه دي خاصه لكم من الاذاعه الوطنيه التشاديه كم تقنيه

عبا زين كسرو نقول لك مساء الخير محمد دنا انسبكتريس بنتو كشلة كسر كلكم نقول لكم مساء جميل من الإزالة الوطنية التشادية لم جم يا لم جمينا.

Les bonnes choses ne durent jamais. الحلو ما بدوم الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عندنا بكلموا لكم بكلام نصارى بقولوا لكم مشين جامينا راديو تلفزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة لوم دي بوت الوالي توبي جابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة Boeing dernier modèle 777 Intel Onama pilote international Tidiane Hissène Ramat Abiyad nous vous disons à Godou Afé nous sommes en train de l'Izal Wotania la Jamhouria Tchad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh quand Allah machal amanta wa ma machin ala maji ambakir fajr minas sa'a 7 la haddi sa'a 8 wa 15 degiga arubdu bi Afé

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتفقد مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي وقد التشييد، ويشارك في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بحي أفرق تتويجا لموسم سباق الخيول في تشاد لموسم 2026. أعضاء الجمعية الوطنية يستجوبون وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا في جلسة علنية عقدت اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي. وأمينة الدولة في التعليم العالي دكتورة خديجة محمد أتمية تترأس حفل تكريم 103 من الأساتذة والباحثين المعتمدين من الكميس ومجلس الجامعات المصرية. هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. قام رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو صباح اليوم قام بزيارة مفاجئة إلى مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو قيد التشييد. وقد أتاحت هذه الزيارة الميدانية التي تندرج في إطار نهج الحوكمة الغريبة من المواطنين التي يعتمد رئيس الجمهورية، أتاحت فرصة الوقوف عن كثب عن مدى تقدم المشروع الذي استمر عمله 7 سنوات. تجانا مصطفى مهدي.
2: دون مراسم استقبال بروتوكولية معتادة، وما أن وطئت قدم رئيس الجمهورية مقر مشروع بناء العيادة الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدأ رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو رفقة معاونيه بتفقد المبنى قيد التشييد قبل أن يلتحق بهم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار نهج الحوكمة القريبة من المواطنين الذي يعتمده رئيس الجمهورية، حيث أتاحت له فرصة الوقوف عن كثب على مدى تقدم هذا المشروع الذي انطلقت أعماله منذ عام 2009 ثم توقفت لتستأنف مجددا عام 2023 على حد قول المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ففي الطابق السفلي حيث تقبع الأجهزة والمعدات الطبية التي لم يتم تركيبها بعد، استوضح المشير محمد إدريس ديبي إتنو عن جودة هذه المعدات بمختلف أنواعها ومتى سيتم تركيبها. ليجيب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي روزي ماماي بالقول، رغم أن المولدات الكهربائية لم تصل بعد، إلا أن 95% من المعدات والأجهزة الطبية متوفرة الآن وأنها جاهزة للتركيب بمجرد اكتمال أعمال البناء الذي وصلت نسبته إلى 90%. واستمرت الزيارة لتشمل مختلف القاعات والغرف والمكاتب قبل أن ينتقل إلى سطح المبنى الذي يضم وحدات التهوية والتكييف التي لم يتم تركيبها بعد. واستفسر رئيس الجمهورية عن القدرة الاستيعابية للعيادة، ليرد المدير العام بأن العيادة تضم 60 سريرا للاستشفاء. بعد ذلك ألقى رئيس الجمهورية نظرة فاحصة على خريطة المبنى واستعلم عن الساحة المجاورة وهي المعدة لموقف السيارات، وما إذا كان هذا الموقع لا يضايق المدخلين الرئيسيين، ثم طرح سؤالا على مسؤولي الشركات المنفذة للمشروع ما إذا كانت لديهم مشاكل مادية تعيق أعمال التنفيذ، لكنهم أعربوا عن ارتياحهم مؤكدين أنهم لا يواجهون أي مشكلة في هذا المجال، متعهدين بإنهاء هذا العمل في أسرع وقت ممكن. ويتكون هذا المبنى من 3 طوابق، فالطابق الأول يتألف من مبنى إداري وقاعتي الاستشارات الطبية واستقبال المرضى، بينما يشمل الطابق الثاني قاعات غسيل الكلى والإفاقة والتقنية ومكاتب الأطباء وغرف المرضى من فئة كبار الشخصيات. يحتوي الطابق الثالث هو الآخر على غرفتي عمليات الإنعاش ومكتب المدير ومكاتب الأطباء وقاعات الاستشفاء وغرف كبار الشخصيات. أما جناح المبنى الآخر فيتألف من قاعة تقنية وغرفة المولد الكهربائي وغرفة الغازات الطبية وملحق المطبخ، بالإضافة إلى وحدة معالجة المياه. وفي ختام هذه الزيارة أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه البالغ لعدم التزام الشركات المنفذة للمشروع باحترام دفتر مهامها، موجها أصابع الاتهام إلى غياب المتابعة من قبل المشرف على المشروع الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة، كما أعطى تعليمات صارمة إلى شركة وادي كندي ومقاوليها باحترام التزاماتهم، وحذرهم من التمادي في إطالة أمد المشروع ومن مغبة المحاسبة الدقيقة، وأنه سيعود قريبا مرة أخرى لتفقد عملية التنفيذ بكل حزم، لأن الوقت قد حان ليتحمل كل واحد مسؤوليته.
1: في سياق منفصل، استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي 2 صباح اليوم بمكتبه بقصر توماي استقبل أعضاء مكتب المجلس الأعلى للسلطات التقليدية. وتأتي هذه المقابلة في إطار أرض نتائج عمالة الدورة العادية الأولى للمجلس نسخة هذا العام، كما شكل اللقاء فرصة الاستعراض دور السلطات التقليدية في توطيد وتوعية المواطنين وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي. هذه المرة نتابع التقرير الذي عده خالد موسى الحاج.
3: الوقاية من النزاعات المجتمعية وتعزيز دور السلطات التقليدية في توجيه المواطنين وتوعيتهم كانت أبرز الملفات التي حملها أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد خلال لقائهم برئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وخلال المقابلة التي جرت صباح اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بقصر توماي، قدم أعضاء المجلس الشكر لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحها لأعضاء المجلس، كما استعرضوا نتائج أعمال الدورة الأولى للمجلس لعام 2026 والتي ركزت على مسؤوليات السلطات التقليدية في خدمة المواطنين وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي. وتناولت المباحثات بين رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الدور المنوط بالزعماء التقليديين ورؤساء الكانتونات والسلاطين في مجالات التوعية المجتمعية ومكافحة العنف والمساهمة في معالجة القضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين في مختلف مناطق البلاد. كما عرض المجلس على رئيس الجمهورية جملة من الاحتياجات المرتبطة بظروف العمل والإمكانات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل، وكذا تعزيز حضوره الميداني ودوره في خدمة المجتمع. وشكلت النزاعات المجتمعية محورا أساسيا في المباحثات، خصوصا تلك المرتبطة بمصادر المياه ومناطق الراعي والأنشطة الزراعية. وفي هذا السياق أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية محمد فضل مكاي أهمية الانتقال من معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى تبني آليات فعالة للوقاية منها والحد من آثارها.
4: عملنا مقابلة مع السيد الرئيس، ومنذ الهوكوسي كانت عينوه وبدأ في عمالة ما لمينا معايا، جينا بنقدم له الشكر وبداية العمال والنتائج والشيء نرجو والشيء الدولة ترجع مننا. نحن مشكلتنا مركزين على التعايش السلمي بين المواطنين، لأن في أيام الفاتن ده مشاكل انت التعايش السلمي دي بقت مشكلة، وده نحن تخصنا نحن كشيوخ تقليدين طرحنا ليه مشروعنا وبرنامجنا وشو نقدر نسوي، وكان السيد الرئيس لبى كلامنا وطلباتنا وأيد وأدانا بعض التعليمات، وهو ذاته مهتم بقضية التعايش السلمي.
3: وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إشراك الخلايا القروية واللجان الكنتونية والسلطات الإدارية ومختلف الفاعلين المحليين في جهود مشتركة لرصد أسباب النزاعات ومعالجتها مبكرا، كما يعتزم المجلس تنظيم لقاءات تشاورية موسعة للخروج بإجراءات عملية تسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتوطيد الاستقرار. ويعد المجلس الأعلى للسلطات التقليدية أحد المؤسسات الاستشارية الوطنية الكبرى التي تؤدي دورا محوريا في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية جسور التواصل بين الدولة والمجتمعات المحلية من خلال المساهمة في الوساطة الاجتماعية ونشر ثقافة السلم والتعايش السلمي ودعم جهود التنمية والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
1: نبقى في نشاطات رئاسة الجمهورية. شارك رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو أمس في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية لسباق الخيل لسباق الخيول بساحة أفرك. وقد وصف رئيس الجمهورية الخيول بأنها رفيقة للإنسان على مدى الأصول. نتابع التقرير الذي عده خليل حسن صالح من صحافة رئاسة الجمهورية.
5: سباق الخيل من الرياضات المشهورة بالبلاد والتي بدأت تمارس في أواخر الستينيات وتحظى باهتمام كبير من المواطنين من عشاق الخيول. وتشجيعا لهذه الرياضة الشعبية والثقافية شارك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بأفرك والتي تعتبر تتويجا لموسم سباقات الخيول في تشاد لعام 2026. وبوصول رئيس الجمهورية إلى ميدان السباق استقبل من قبل أعضاء جمعية تشجيع وتحسين النسل الخيول في تشاد. وفي مستهل المناسبة قدم رئيس الجمعية إدريس أحمد إدريس كلمة ترحيبية أشاد فيها بحضور رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ومبادرته لتشجيع ودعم هذه الرياضة، مقدما بعض المطالب في سبيل تحسين سباق الخيل بالبلاد. الوزير مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية عزيز محمد صالح قدم باسم رئيس الجمهورية مبلغ 50 مليون فرنك سيفا تحفيزا لرياضة سباق الخيل بالبلاد. بعد ذلك بدأت المنافسة رسميا بسباق الأول على جائزة الشيوخ التقليديين والتي خصصت للخيول المبتدئة التي لم يسبق لها التنافس. وقد فاز في هذه الفئة من أصل 10 خيول الفرس زمزم دلوك، بينما تنافست 8 خيول أخرى على لقب جائزة رجال الأعمال في الفئة الثانية من السباق والتي فاز بها الحصان بيجل. وفي جائزة الحكومة كان التنافس بين 7 خيول وكانت الجائزة من نصيب الفرس كانم. أما فئة البرلمان فقد فازت بها الفرس بنت توماي ليختتم السباق بالفئة 5 وهي الجائزة الكبرى والتي فاز بها الحصان ساو من أصل 6 خيول. وننوه إلى أنه في جميع السباقات 5 تم تكريم 3 الأوائل في هذه السباقات. وقد قدم رئيس الجمهورية الجائزة الكبرى وسط أجواء احتفالية رائعة. وفي ختام المناسبة عبر رئيس الجمهورية عن شكره لجمعية تشجيع وتحسين نسل الخيول في تشاد، وقال إن الخيول من التراث الثقافي والتقليدي في البلاد، ووصفها بأنها رفيقة الإنسان على مر العصور، ودعا رجال الأعمال والمنظمات الوطنية والدولية إلى دعم الجمعية ورفع مستوى التنافس في هذه الرياضة الوطنية. إن مشاركة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في هذه البطولة يعزز من مكانتها الوطنية ويعكس اهتمام القيادة العليا للبلاد بهذه الرياضة التاريخية.
1: في شأن آخر، استشوب أعضاء الجمعية الوطنية وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا في جلسة علنية عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بكاسي، ترأسها النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد هودينغر. الاستجواب كان حول استخدام الآلات الفنية الزراعية وتصنيع الزراعة التشادية والاستعداد للحملة الزراعية لموسم هذا العام والتوقعات المستقبلية. نتابع التقرير الذي عده عبد الله هارون.
6: خصصت هذه الجلسة لاستجواب وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي حول سؤالين أساسيين، الأول يتعلق باستخدام الآلات والتصنيع في الزراعة التشادية تقدم به النائب أمولا سواروبير، فيما تمحور السؤال الثاني حول حالة الاستعدادات للحملة الزراعية 2026-2027 والتوقعات المستقبلية لها، والمقدمة من النائبة البرلمانية الدكتورة نجيمة جيري رابي. افتتح أعمال الجلسة النائب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار، حيث استهلها باستعراض أبرز النقاط والمحاور المتعلقة بالسؤالين المدرجين على جدول الأعمال، ومن ثم تداخل النواب بأسئلة واستفسارات ركزت على واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تواجه المنتجين الزراعيين، فضلا عن التدابير المتخذة لضمان موسم زراعي ناجح يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الوطني. وفي رده على تساؤلات النواب أوضح وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كايدا بالا بأن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج يهدف إلى تحديث القطاع الزراعي من خلال تعزيز استخدام الآليات الزراعية وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين القيمة المضافة للمنتجات المحلية، داعيا جميع الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة في إنجاح الحملة الزراعية وتحقيق الأهداف المنشودة. وتأتي هذه الجلسة في إطار الدور الرقابي الذي تطلع به الجمعية الوطنية لمتابعة أداء العمل الحكومي والوقوف على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الزراعة الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
1: في سياق ذي صلة، أعلنت المتحدثة باسم منسقية جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان ماريلا جيلي بارما، أعلنت أن النتائج الأولية المؤقتة لبعثة مراقبة انتخابات مجلس الشيوخ والبرلمان الجزئية التي أجريت في 21 يونيو الجاري بولايتي حجر لميز وشاري باقرمي، جاء ذلك خلال حديث صحفي قدم صباح اليوم بفندق شيو. في الخبر الأخير، ترأست أمينة الدولة في التعليم العالي دكتورة خديجة محمد التمير مناسبة تكريم الأساتذة والباحثين بالتعليم العالي، كان ذلك صباح اليوم بحضور رؤساء الجامعات ومسؤولي التعليم العالي بجانب المحتفى بهم، حسب الكريم محمد أب سعيد أب الزين. وفيه المزيد من التفاصيل.
7: 100 وأضف إليها 3 مجموع ما تم تكريمهم اليوم في المناسبة العلنية التي نظمتها جامعة عين جمينة احتفاء بالأساتذة الباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. إدت كلمات كانت في محفل الاحتفال، كان منها كلمة رئيس جامعة عين جمينة البروفيسور محمد صالح دوس حجار، الذي أكد في خطابه أن اعتماد دعم البحوث العلمية ليس مجرد إجراء إداري بقدر ما هو اعتزاز بالجهد الإنساني المبذول في مجال البحث العلمي، مطالبا بتحسين ظروف العاملين في التعليم العالي مع ضرورة العمل على دعم البحوث العلمية من أجل تسهيل الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع. أمينة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتورة خديجة آدم التمير شجعت المحتفى بهم للمضي قدما في الطريق الذي سلكوه، مجددة دعوتها بضرورة دعم الطلاب بالجامعات وزملائهم الذين في الطريق إلى الوصول إلى هذه المرحلة من المستوى التعليمي، علما أن المجموعة المكونة من 103 أستاذا تم توزيعهم إلى 6 أستاذ كرسي، 37 أستاذ مشارك، و 57 أستاذ مساعد، و 3 أساتذة مكلفين بالبحث.
1: الدقيقة 47 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتفقد مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو قيد التشييد، ويشارك في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بحي أفرق تتويجا لموسم سباق الخيول في تشاد لموسم هذا العام. أعضاء الجمعية الوطنية يستجيبون وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كايدا بالا في جلسة علنية عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بغازي. وأمينة الدولة في التعليم العالي دكتورة خديجة محمد التمير تترأس حفل تكريم 103 من الأساتذة والباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. ختاما، تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود كسرة، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا راتب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة عين جمينة.

جد الخيلة والرادة كسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر السايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 من مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت جات تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا

0: مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي. وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء تشاد حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت تشاد خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول. على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة تشاد في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة تشاد في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي، تمكنت تشاد من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب أعدادهم المليوني لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني. في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي، نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة، وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى. في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
1: المارشال شعب شعلا في الباز نال دو شانتيه و سان زاكسيون.

0: كنقول البريمير شانتيج اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهاويرا كل عنده مشاكل وانا قاعدين في السلامه في الافي علوم كتشوفوا في السوق هم انا سوق له دله علوم تشادين شاب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين يا اخواننا قاعدين برا ده يا سجابوجو يا سا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكومة انا تفكر في الشعب الجستيس ما في الدريبة التكس كتير كله خيرنام اولا الرئيس هو بتبريز عن الجستيس اللوم ما هو معناتا الاندبندنس انتر انا البوفوار جوديسيار والبوفوار اكزيكوتيف قاعد مية في المية شغل انا الجستيس بكون دا حكومة ولا بتتخشمة ولا لمايا ولا شو الجستيس الدولار بيسي تسي انا اليوم شاك وادين تابانين حكومة قاعدة في الجماعة عندنا منستر ذاتك عن الأكسيون سوسيال بلد دا ذاتك المارشال ذاتك بسايد دا أنا نعرفو قال شوفو قال شوفو قاعد يكون مارشال أروين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد شوفو ألوم جمعنا نادو مال إندا سنتين جاو حسا جا فريك إنفراستركتور قاعدين قبل قبل ديزانكرافوما أنا اللي أنتر شاري يلوم جمعنا ما هلاد البرا كله قبل كونو وكله ماشي قدام جا المارشال جاب تابي بل فا غريبا ده بل فا شارين كله دلنا في تري ده هم ده كله جاب يكون وجاب يمشي بشيء بشيء ماشين أنا فكرنا أول حتىنا في سنتين نوصل في الإتاب مش ده هذا حالة علم ماشين فوق ده في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصل فوق ذاته كي الشابتر السابع أنا العلم وأنا النار إنرجي أكسيسيبل بروجي كتير جاب يكون علم أبشي عند علمي ما عندنا مشاكل مش أمي أنا زمان والبروجي بتاعي دوك ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واحد بواحد بشيء بشيء نوصله وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشاد بقدر برقا ألمي ونار نوصله فوق إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير قبلكم اليوم حسن مشينا قريبات أنا الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي agriculture hadju foga wa akor kul so foga ou biche biche nagdor nosul fil autosuffisance alimentaire ou inshallah al nisu hira yuan wudu barra kulu hakuma gabi shifa ma iret par rapport au vaccin awal anda gan su vaccin an awal wara magan su hasa bedena gan durun su vaccin wa gan su be ziada lel elever autre par rapport à la santé gan nobunu ou gan jubu matériel par rapport au équipement durat ou moderne les bisaida nasna tishadin al mardanin par rapport à la diplomatie ou rayonnement safirin barra safarna len défendre watanna len wosbu watanna len shunu anna indina ou shunu nagdo nalgul min nas ou dakul machine fi fikr hanal gaya gaya nosu hanal machine foga ou alum katishifa fil rayonnement fil déplacement maréchal barra entre mi-2025 ou courant à 2026 غريب خمسة وزيادة دولة دوروا يسمونها علاقة دبلوماسية. بالرابور وبوين الآخر شانتي 12 شانتي بالرابور على الكultur اليوم أرادا ماشي براكم. في سنة الفات لمنا غورنرا ايتم ريكوني في باتريمون نال يونسكو في الانديان نوز ارتست دو غاي مرغو بارا غاي ازموم غريبات ماراثون على الديزير دا كل شفتو تيدا جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت مش الزمان الكونغولي ما ارتست راه ما ارانم ريوني دار زاني 80 و ايواري ريوني دار زاني 2000 التشاد دا السنه دا ماشي دا على تشاد دي ريوني في افريقيا رول انا السكرتاريا جنرال لي تي كوردوني و تي شيفا الحكومه جات سيل انستريكسيون على شيف دي ليتا وحكومه كيف جات سي بروغرام بوليتيك انا شيف دي ليتا الشعب الير فوغا الكورديناسيون انتر حكومه و غران انستريكسيون مال بريزونس دا رول انا السكرتاريا جنرال رول انا السكرتاريا يقولوا لي بي شيفا كي كيف شو على جامشي شنو ما ماشا شنو بيمشي كما ادمنستراسيون بشكل عندنا هنا قريب 30 كونسيي قاعدين معنا اي مستشار ان ذا ديبارتمان انا حس الكونسي بيسايد السكرتاريه بور كو الخدمه نال مينستر نقول بمشي بزياده وتمشي اجلا وشنو بيجي ودا كل كي الكونسي بعد نخبروا للمارشال ونشوفوا كيف وانستركسيون المارشال بغادي بانتينا الانستركسيون انك الانتينا للغوفرنمون للانستركسيون نشوفوا كيف انستركسيون ماشي لادي تكمل بالخدمه بالخدمه للحكومه البروجي بوليتيك à l'infrastructure, à l'institution, pour le bahadmo, le watan, mishi gidam. Maréchal, inda insani. Visite de la gamme citerraine, donc machine à les bichifs à l'chab. Machine à les bichifs à projet être que machi. Machine à les bims les chaba, bichissa, kef chou, bichou chaba, bedourou, macha chapa. À l'instruction matina, anina ni tabou à l'instruction da, n'instruit le ministère concerné, on est tabou, ni akou de fuga, shawala sawa, wala masawa, à Malawigif, est-ce une tabou, ou en même temps, nous gobelons dans tout compte rendu, le maréchal. On va dire, anina mandina habar, ou in de habar, bougon la inti shawa michi la gaye, baka michi la mchoufou, baka nal gaye da, in da mission, hein, on mission da, malé à ou, malé à anina, à mission da, le watan al mission da le shaba aliom maréchal mahamad idriss déby no bidor bi wadi le watan gidam wo inda ni ana watan gidam bi hubba watnana wo inda patriotisme le dara le yimshi ajara lazim anna kulna nulumu bakan wat mishufu bakan huga shiba mishufu kulna sawa le nomshu al miya fi miya la fiun ko mafi me kagina bigina sitin saben Al-Nudoro le tchad de Koulou Yabka. Quand Gadim Koulou n'a pu voir les raïs à Anna, Al-Nudoro le Yabka l'interna. Yabka. Da, Al-Watan al-Nudoro. Ou da, Al-Watan al-Maréchal Bedora. Ou Koulou n'a qu'un Kachmin à Bigouaïda. Inch'Allah, projet politique de maintenant réalisé. En gros, Kadas Talata, Arbasana, nous deux projets à Rakoubézia.
1: في هذه الفقرة تتحدث لغة الإنجازات. وهنا يعطينا الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
2: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 من مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد، وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا ومئة إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق، تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن، حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة، إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية، إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
3: البرنامج محدد بوضوح والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر، كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
2: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
4: المشير محمد إدريس ديبيت نو تو إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يتطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتأدى تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء شركة قائمة بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع الدعم للحكومة.
2: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
5: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
2: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
6: يوم الزراعة والسرة الحيوانية أموت عن الاقتصاد دي لدبس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطأ، كان جينا في السرة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة شاركوا بها، برابس مرات بابسي في قلنا الناس اللي بخدموا في اللبن، الناس اللي بخدموا في اللحم، هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكندا. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع اللي كان أول لسه ما شغالين زيادة كله، هو قدر أنتم فرصة عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية، وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم هذا مشاريع اللي قدمنا، عندنا ممولين عندنا شركاء كثير، كان رد وهجونا ويوم الوزارة كانت تخدم. كان في زراعة هناك ما الأساس حقنا أنا الأكل ذاته، ده كمان عندنا تقريبا عشر مشروع كلهم يعني قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
2: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين ظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
7: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب، وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات، فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين، لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%. وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%.
2: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
3: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة على سبيل المثال عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
2: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
1: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا، حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير أسمهان جيرواتيدو.
7: يعد قصر تومي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا أن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
0: طول هذا عنا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومباني نساعد الحكومة للبمشي قدام. مارشال كانتنا إنستركسيون لين ودوا الإنستركسيون لين تابوا الإنستركسيون لين نشوفوا الإنستركسيون لا بيجي ولا ما بيجي. رول هذا الآخر لين نشوفوا كيف الأدمينستراسيون شخار شو نقدر نسوي نبروجكتي في الفكر عن الفيزيو عن المارشال وفكر عن الدوشانتي وسانز أكسيون فكر للشعب بمشي قدام للوطن بمشي قدام.
7: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
8: في عمل هنا المكتب في فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة في فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكم هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخلم في نظام عن سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كما على البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة هنا في فخامة الجمهورية ونتابعه في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
7: ورغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه. وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وقالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء، بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
1: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حصيلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
9: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزان أنا أنا خدم ما ساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من مندو لا دي قدام يعني بوندول فريما جي أبريسي كو يا سرتين جان ما مرقو شافو غيرونا زوما غي خدم مي إذن وايد ما يسفك الشغل اللي أنا هسا دورت ده شركات دول تو أنا شوماش يونغوس يعني ناس ده كم بي ناس ده مرقو من إنفرسيتين يدوري ترافاي اللي يشانجي لنا ناس ما يدوري شغل آخر
10: محمد إدريس ديبي إدنو jada adilena anna dan doru balana da kali changer ندورك كالي جبلنا كمام كي علي جلنا في برادول كالي جي شانجلنا بلدنا شيا هو الصورة عادل لنا هو هذا عادل أنا سينا لو ميرسي دير عدالة كل ميرسي لنا وبإستا دال صورة كل عادل داكل أنا فلسيتي لو.
1: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء، ودمتم بخير، والسلام عليكم.